0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الدخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصديقين أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر بشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف، وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا، يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد، فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كمية كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين أعزائي المستمعين هي أسباب قد تؤدي لتراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة، لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم وبشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة. أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، لازلتم تتابعون معنا فقرات صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية مما هي أعراض التوحد الأخرى. من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به، ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص، ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك، فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيفي التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئات من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد إلى العزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم، ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري. وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين، ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرة غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاتهم تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك في الأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية. كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة أو الاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه

0: الورقية حل الوظيفي في الجهاز العصبي المركزي وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم بالملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفة مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه. المحادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت. إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطبيق علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم فيه وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيف التوحد؟ عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا. لم يبقى لنا عزيزي المستمعين عزيزتي المستمعات إلا أن نودعكم على منزل التغذية في حلقات قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك ملحي لكم تحيات الدوشة بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
1: صحتنا. صحتنا.
0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
3: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
2: لولاك يا أمي،
4: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
2: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
4: ساعد في الإخراج حميد زيان،
2: إخراج محمد أحمد البصري.
5: الحلقة 30 والأخيرة.
6: وقيل استعلال سيتي بلي تاجر المخدرات كيبقى تاجر مخدرات حتى كيموت، ولا ما قراوكش هاد الشيء؟
7: اش هاد الشيء عندكم؟ الله يجازيكم، شنو زعما هذا تهديد ولا؟
8: لا لا لا لا، غير كنذكروك بالقانون ديالنا وخلاص.
7: يا شنو؟ خاصني نبقى معاكم بزز ولا؟
8: لا لا، ماشي لهاد الدرجة، غادي تبقى معانا وبخاطر خاطرك.
7: إيوا إلا ما بغيتش.
6: تخلص تمام خروجك من الميدان.
7: هاكاك؟ ويلا رفض كاع نخلص.
6: الا رفضتي سير شري كفنك وحطو تحت باطك وتسنى التنفيذ.
7: ياك اذا نتوما بغيتو تعلنوا الحرب معايا،
6: سميها اللي بغيتي، انما خاصك تعرف باللي الخاسر في الاخير هو انت.
7: ايه قلتي الا بغيت نخلص ونخرج، شحال ديال الخلاص باغيين؟
6: داكشي كله اللي ربحتيه في تجاره المخدرات من نهار الاول حتى لدابا، يعني ترجع للزيرو.
7: للزيرو؟ هكداك إذن أنا مستعد للحرب، ودابا غادي ترجعوني منين جبتوني ولا غتبداو الحرب من هنا؟
8: احنا ناس شرفاء، ما فيناش الغدر، احنا غاديين نعطوك الوقت فين تخمم ولا وجد.
9: صافي، من بعد ما شربواتي كلهم ودخلوا ينعسوا وصوتوا كلهم، بقيت شاك غير في ذاك البغل ديال ولدها الكبير، يعلم الله واش فايق كل ناس بلا تيشوف. لا لا لا، الاخ دايخ. صافي صافي، ولا دودة دابا نمشي ناخد ليها شي فلوس باش نقضي ونسافر، لكن بلاتي بعد نقلب على السوارز ديال الماريو في جيبها. الماريو فين كتحط الفلوس؟ نحل بهاد الساروت هو تمام. بلاتي شحال ديال الفلوس حاطه فيه؟ هاي هاي هاي هاي هاي هاي، كميه كبيره هادي. لا لا لا لا، من الاحسن ناخد غير القياس وباركه، دابا جهد باش نسافر وصافي.
10: قالك بابا غادي يرجع؟
11: قالك غير يقضي شي غرض ويرجع.
12: واش بصح غادي يردنا لبلادنا؟
10: ايه اخويا سعيد، هل انت ما بغيتش ترجع؟
12: فين غادي نرجع صاحبي وانا ما عنديش ماما، حتى بابا خداتو مراتو الجديده.
10: ما تخافش، بابا غادي يشوف لك شي حل.
12: لا خاي سامر، غير سيروا نتوما وانا غادي نمشي نقلب على راسي في الزناقي.
10: لا لا لا خويا سعيد، ما تبقاش هنا، جيت انا وياك نمشي انا وياك.
11: غير سير غير سير، سير معاهم اولادي سعيد، ما تعرف ربي اش غادي يدير.
13: جلالي امدرا.
9: صافي اخي، كل شيء داز بخير وعلى خير.
13: اذن عندك هاد الليل كله باش تمشيو من هنا.
9: صافي اخويا، من هنا للكيران وقود للدار البيضاء. يلا الدراري جمعوا راسكم دغيا، طلقوا راسكم.
10: يلا بابا يلا.
9: سعيد نوض، يلا ولدي تقلع قلا نمشيو.
12: غير سير عمي انا راه حكيت لك راه ما عندي فين نرجع.
9: وغير نوض وليدي حتى لتما ونشوفو لك شي حل. نوضيوا
12: اش من حل عمي وانا ما بقى عندي حد.
9: وانا قلت لك بلا ما تع... الله ينعس الشيطان. نوضيوا الله يرضي عليك تبعنا فرينا.
13: نوض سعيد نوض نوض نوض الله يرضي عليك.
10: عفاك عفاك اخويا سعيد يلا معانا.
12: غير سير اخي سمير بسلامه اجي بعدا نقني ما تعرف ما نتلاقاوش ولا لا.
10: وحتى انا ما غاديش نمشي وغادي نبقى معاك يلا.
9: ايوا شفتي يا ولدي انت غادي تخسر لينا البلان كله. ونوضج مع راسك خلاص.
12: انا نمشي غير على ودك اخي سمير.
9: صاحبي خليتك على خير وسمح لنا وسمح لنا بزاف وكنشكرك على كل ما عملتيه معنا.
13: اش غادي نقول لك سي جلالي راك عزيز بالحق. ما تنسانيش شي نهار اجي سول عليا وانا ان شاء الله الا كنت بالله غادي نجي حتى لعندك. بسلام بسلام جلالي بسلام الدراري.
9: بسلام صاحبي يلا هو يلا هو الدراري
10: بسلام
9: هزو حوايجكم يلا هو دغيا طلقوا.

0: ياك ما عطناك اخاي علال على شغلك.
1: بالعكس انا ما عندي شغل من غيركم.
0: ساميه ساميه يلا سربي راسك، رحنا تعطلنا على موعد السبيطار.
2: واخا اختي انا جايه.
1: اقولوا لي واش هزيتوا ليها شي حوايج باش تبدل تما؟
0: ايوا هزيناهم ليها، وحتى الدسير اللي جبتيه هزيناه.
1: يلا الله الله يشافيها. يلا يلا زيدوا زيدوا.
0: كل ما كنت يا خويا علال معانا كل عالم الله بينا، خيرك عمرنا ما ننساوه.
1: ما تقولي شي هاد الكلام إلهام، الله يهديك، راكي مراتي وعائلتك هي عائلتي.
0: سامية وزيدي بلا تبعكيك.
2: ويلي ما كي كتشوفي فيا وكتضحكي، شي حاجة فيا ماشي هي هاديك؟
0: لا لا، غير هاديك الدرة اللي دايرة فوق راسك، ديك الحزمة ما جاتش مع وجهك، دايرة شي طريقة بحال كتضحك.
2: وغير بغيت نغطي شعاري بحال اللي قال لي مول طاليان، ساعة ما عرفتش.
1: ايوا صافي دابا صافي، ما نسيتو والو.
2: صافي كلشي هو هذاك.
0: يلا خاين نمشيو يلا. ويلي شنو هاد الخبط في الباب؟ شكون اللي باغي يجي عندنا عاوتاني في هاد الصباح؟
2: بلاتي بلاتي بعدا نشوف غير شكون. ويلي هذا غادي يهرس الباب. با خويا.
3: بنتي سامية.
4: سامية
0: شنو كنسمع؟
2: خويا سمير.
0: بابا خويا خويا.
3: صافي يا بنيتي صافي.
1: على سلامتك سي جلالي.
3: اش كدير انت هنا؟
0: لا لا بابا صافي ولا راجلي.
3: صافي تزوجتو؟
0: لا غير ضربنا الكاغيط وعاد غادي نديرو العرس.
3: وفين هي خديجة؟ فين هي الحبيبة ديالي؟ فين هي؟ مالكم كتبكيو ياك لاباس؟
2: بابا با صافي جات
3: جات ما جات.
1: لا لا الله يحفظها الله يهديك، راه غير السكة ديال العقل ديالها تفعفع.
3: فين هي؟ فين هي حبيبتي؟ فين هي تشوفها؟
0: راه في السبيطار بابا.
3: الله الله الله مسكينة في السبيطار. ديوني نشوفها، ديوني نطلب منها المسامحة، ديوني نبوس لها راسها ورجليها.
1: يلا يلا راه لقيتينا خارجين باش نمشيو لعندها للسبيطار.
3: دغيا وليداتي دغيا نمشيو هو الأول.
0: وعلى أنت بابا كيفاش تلاقيتي أنت وسمير؟ فكنتو؟
3: في الطريق في الطريق نحكي لكم على كل شيء. دوزو دوزو يلا.

0: هكا خديجة تاكل الكيلو.
1: ياك قلتي لي لا كليتها غادي يجي جلالي وسمير ولديك.
0: ايه ولكن حتى تكملي 40 كيلو. يلا هاك
1: واخ عار.
0: يلا شربي الماء بالشفاء ان شاء الله. هانتي شوفي طيب راه غادي يدوز باش يشوفك وما تبقيش تشدي فيه وتقولي له الجلالي.
1: لا هذاك ماشي الجلالي.
0: لا هذاك راه الطبيب. يلا ارتاحي الله يشافيك.
1: يا جلالي اداوي حالي يا جلالي اداوي حالي.
2: ماما شوفي شكون اللي جا معانا. اويلي اويلي سخفات. ماما فيقي فيقي
3: فيقي ماما فيقي فيقي ما تموتيش يا ماما.
4: خديجة حبيبتي خديجة فيقي على عينيك شوفوا فيا انا الجلالي انا الجلالي راني رجعت لعندك.
2: اويلي
4: طالب منك المسامحة.
2: اويلي وقيلة ماتت.

0: مرحبا بك ماما الحبيبة في دارك.
1: طيب داري هادي هجوا وليداتي حدايا، هجوا عنقوني، توحشتكم بزاف. حاسة براسي بحال إلا كنت مسافرة لبلاد بعيدة وعاد رجعت منها.
2: على سلامتك على الله خديجة، وسمحي لي بزاف، أنا اللي كنت السبب. أري لي ذاك الراس نبوسو، وهذه المرة والله حتى نبوسو.
1: استغفر الله العظيم، ما تقولش هكذا الجلالي، أنت راك راجلي وبات ولادي، على هنا بنت الحرم حتى نسى العشرة.
2: إن شاء الله غادي نعود لك كل ما فات.
1: إن شاء الله. اسمح لي ناسي علال، محنك معانا البنات، راه عاودوا لي على داك الشيء اللي عملتي معاهم.
3: إيوا أنا ما عملت غير الواجب، وحنا راه ولينا اهل. ها
1: مرحبا بك، ولكن امتى غادي تعملنا العرس؟
3: انا لا مستعد نعملو من دابا الا قبلتو عليا وادوي.
1: قابلين لا واسي.
2: خليك يا سيدي بلاتي عليك، حتى نخدم انايا ونعمل لبنتي عرس كبير مالو مثال.
3: وبالنسبه للخدمه، انا غادي نعمل واحد المشروع وبغيتكم كلكم تعاونوني فيه، وكنا نخدمو فيه.
2: يا سي علال امر تعمل.
0: ويلي شكون عاوتاني اللي غادي يهرس علينا الباب؟
4: هذا ما يكون غير ذاك ديال الطليان جاي يخطب بالزربه. سيري حلي ليه هرس الدفه.
0: ايوا هذا مالو ملهوط على الزواج؟ هذه دار الجلالي. ايه لالا، شكون نتوما؟
5: حيدي بالك من قدامي، زيدوا الدراري اتبعوني.
0: اويلي هادو شفتهم هاجمين علينا.
5: تبارك الله على الجويليلي. هادوي قطعتي الواد ونشفوا رجليك.
2: كبوره
1: الجلالي، شكون هاد المراه وهاد الولاد؟
2: هادي
5: حسبتي تقولها ليهم؟ يلا هادوي، انا لالا مراتو على سنه الله ورسوله، وهادو ولادي من راجل اخر.
1: ياك الجلالي انت مزوج وقالت كتبوحط عليا، ياك بغيتي دير زوج ديال العيالات؟ ياك الجلالي.
5: انا يا لالا ساكنه في بني ملال، وهذا الجلالي جال تما وتزوج بيا، وذاك النهار دار لينا الكينه في اتاي ودوخنا وهز ليا كاع الفليسات وجال لهنا، ودابا بغيتو يمشي معايا ويطلقني.
2: صافي يا لالا صافي، راني قلت لك راني مطلقك، خير سيري دابا توصلك براسك، وداكشي اللي كتساليني نعطيه لك.
5: والله ما انا مقلعه من هنا حتى تحط لي مليون ديال المؤخر وعاد الصيام.
3: اقول يا الجلالي، واش بصح هادشي اللي كتقول هاد المراه؟
2: يا اخي غير سكت، بغيت نخبيها على خديجه، ساعه خرجت لي هاد المسقوطه من الجن، وانت كتشوف هادو اللي جابت معها راه ولادها، راه ياكلوا الكياس ويغزوه بسنانهم.
3: ايوا صافي ما تخاف شيء.
6: اسمعي يا لالا، الجلالي راه غادي يطلقك، وغدا ان شاء الله نتلاقاو عند القاضي ويعطيك الحقوق ديالك كلها.
5: وانا سيدي ما عندي فين غادي نمشي، غادي نبقى بهاد الدار ديال راجلي حتى يطلقني ويعطيني الفلوس عاد نزيد في حالي.
6: ايوا عرفتي اش غادي ديري؟ هاكي ها الفلوس ديال الوطيل باش تباتي فيه انتي وولادك هاد الليله هادي، وغدا يصبح ويفتح. هاكي شدي هاد 50,000 فرنك، هاكي هاي.
5: ايوا سير اوليدي يا الجلالي، احرز عليك هذا الراجل، كل ما هو كوراني جلس ليك هنا انا وولادي حتى تبلز الفلوس.
2: ايوا دابا ياكي خديتي الفلوس ديال الوطيل، ايوا خرجي عطينا باتساع، وغدا ان شاء الله نتلاقاو في دار القاضي.
5: ايوا عندك الحق، حتى انا راني حمقى ونتساهل اللي درت راسي في واحد جاري عليه المرا ديالو.
0: شنو هادشي يا بابا؟ واش كاين شي راجل كيتزوج بحال هاد خيتي هادي؟
4: اواه، وداك الغوال ديال ولادها ما كانوش كيخلعوك؟
3: والحمد لله اللي تفك منها.
1: ياك الجلالي، ما لقيتي باش تبدلني غير بهادي؟
2: ايوا عاودتي راه غير الظروف اختي خديجه اللي لك يوريك وصافي.
7: اشنو دابا؟ ما بغيتيش ترجع؟
3: ابعدوا مني، اش بغيتوا عندي؟

0: ما ترجعش بخاطر خاطرك.
1: ما رجعش يا سيدي لذاك البلا.
0: كلمتك الاخرى هادي.
1: اي ما غادرجعش.
0: يوحك هادي من عند صحابك اللي خدرتيهم. الله يخليك لله. واحد السيد اسمه علال جابوه البارح بالليل.
2: هذاك اللي ضربوه بجنويه؟
0: ايه ام دراهش وقالي
2: اش غادي نقول لك؟ ربي يحفظه على بونت. الجنويه زهقت له قلبها على شويه. ربي كتب عليه عمر جديد. على انت اش كتجيه؟
0: أنا صديقه. نقدر نشوفه دابا؟
2: ايه راه في الغرفه رقم 30.

0: الحمد لله على سلامتك يا علام.
1: هذا انت السي المعلم الكبير ديال العصابة، جيتي تأكد واش مت ولا مازال؟
0: فعلا حنا صيفتنا اللي قتلك وجيت نشوف كاش درتي.
1: ايوه ولقيتيني باقي حي. انا السي المعلم بين يديك، يمكن لك تنفذ فيا حكم الاعدام اللي صدرتوه في حقي، وكون متاكد باللي راني حافظت على شرف المهنه ديالنا، وما خبرتش اي الشرطه، وقلت لهم باللي واحد المجهول هو اللي ضربني.
0: وحتى حنا كنحافظوا على شرف المهنه وكنحترموا القانون ديالنا.
1: كيفاش زعما
0: دابا انت في نظرنا متي، ام اللي ربي نجاك احنا ما بقى بيننا وبينك حتى حاجه، يعني يمكن لك تعيش حياتك كيف ما بغيتي بسلامه، وكنتمنى لك حياه سعيده
1: بسلامه.
2: على سلامتك اخي علال.
1: الله يسلمك اختي إلهام.
3: ربي يحفظك اخي علال. لكن شكون اللي ضربك وعلاش؟
1: ايوا ما نعرف، شي حد واقيلا تالف وغلط فيا.
2: على سلامتك يا سي علال، ما تصورش شحال بقيتي فينا.
4: والله عزيزي الا كاع الناس ديال الحومه بقيتي فيهم.
2: علال شكون اللي كان غادي يقتلك؟
1: راه صحابي القدام الله يهديك بغاوني نرجع معاهم، وانا ما بغيت شاي، وبغاو يتهناو مني.
2: ناري اخويا شنو هاد الشيء؟ انت راه خاصك تعلم البوليس باش يحميوك.
1: ما تخافيش يا الحمقى الله يهديك، صافي كل شيء داز بسلام، ومن دابا ما عمرهم ما باقين يتعرضوا ليا.
2: زعما غادي تقدر تعيش حياتك بلا بيهم وبلا تجاره داك البلا.
1: صافي وصافي يا لاله إلهام، راه قلنا لك ما كاين غير الحلال.
2: ايوا دابا قلنا السي علال امتى غادي نفرحوا بكم ونديروا العرس.
1: ايوا غير نخرج من السبيطار هانا معاكم. يلا خديجه.
2: نعم سيدي.
1: شفت ساميه ما كاينه؟
2: ايوا ساميه غادي تفرحوا لها وتسعدوا لها ان شاء الله. ساميه داها راجلها لدارهم باش تجلس مع والدي حتى يصاوب ليها الورق ويجي يديها معاه لطاليان.
1: ايوا العيالات صغرتوا. يلا
5: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الأخيرة من المسلسل الإذاعي لولاك يا أمي. شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، أحمد الناجي، بن عبد الله الجندي، إكرام البصري، نجاة الخطيب، جميلة هوني، إيمان الرغاي، حسن مكيات، فاطمة بوجو، وحميد زيان. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: أفريقيا منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
0: مستمعتنا، مستمعينا الكرام، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا العدد الإذاعي عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة يقدم نموذجا لشخصية يتقاطع فيها الفكري مع التربوي والإبداعي والإنساني. ارتأينا تقديمها لحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة لأنها تستحق التعريف بها والاستفادة من تراكم مسارها. ضيفي وضيفكم الأستاذ بن عيسى الجزار، من مواليد مدينة سيدي سليمان، حاصل على الماجستير في تحقيق المخطوطات من ليبيا، أستاذ مادة اللغة العربية بالثانوي التأهيلي سابقا، والآن إطار إداري متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالداخلة. قبل التحاقه بالتعليم كان معدا ومقدما لبرنامج أدبي بالإذاعة الليبية. له ديوان شعر بعنوان ريب بلقيس، وروايتان، الأولى بعنوان مفعول به مرفوع نشرت مؤخرا، والثانية بعنوان بلقيس وأنا، وهي تحت الطبع وستنشر قريبا إن شاء الله. الشاعر والأديب وأيضا الإطار التربوي بن عيسى، مرحبا بك في بلاتو إذاعة الداخلة.
6: شكرا جزيلا الأستاذ أحمد، وشكرا لإذاعة الداخلة على هذا الاستقبال الجميل. سعيد جدا بالتواجد معكم وبين مستمعي هذه الإذاعة التي تحمل روح المكان ودفء الإنسان.
0: إذن أعلنتها.

0: هنا يتصالح الإنسان مع اتساعه الداخلي كما يتصالح البحر مع الأفق. الهدوء الذي يسكنها يمنح الكاتب فرصة الإصغاء لصوته العميق، والبحر فيها ليس مجرد منظر طبيعي بل ذاكرة مفتوحة لقصص البشر وأحلامهم المؤجلة. بالنسبة لي الداخل أصبحت فضاء للتأمل وإعادة ترتيب الأسئلة الوجودية التي تغذي الكتابة. والجميل بهذه المدينة هو أنك تستطيع أن تعيش لحظتين في يوم واحد، لحظة الشروق على الخليج ولحظة الغروب على المحيط. فأية متعة هذه بالنسبة للمبدع؟ لا تسعني الكلمات كي أعبر عن هذا الجمال الساحر.
1: في الحقيقة تمنيت لو كنت أيضا رساما لتنقل هذه الصورة الشعرية الجميلة إلى لوحة، أكيد ستكون أروع. طيب، ما أثارني حينما قدمت ورقة تعريفي عنك الأستاذ بن عيسى؟ أكيد كحل العديد من المستمعين والمستمعات لكي تبعنا في هذه اللحظة، أثار فضولي حصولك على الماجستير في تحقيق المخطوطات طبعا من دولة ليبيا. حدثنا عن هذا التخصص وما القيمة التي أضافها لك.
0: بالنسبة للتجربة، تجربة تحقيق المخطوطات هو في الحقيقة حوار مع الزمن، هو إعادة إحياء نصوص كتبت قبل قرون ومنحها حياة جديدة.
1: إذن تبعت فيها حياة جديدة.
0: نعم. هذا التخصص علمني الصبر العلمي والدقة والمنهجية، كما جعلني أعي أن الإبداع المعاصر لا ينفصل عن التراث. لقد منحني قدرة على قراءة النصوص بعمق سواء كانت قديمة أو حديثة، وأثر بشكل واضح في لغتي الشعرية والسردية.
1: جميل.
0: ولكن أريد أن أضيف ملاحظة. قبل قليل قلت لي يا ليتك رساما. أنا ولدي نزار قباني عمره 10 سنوات يجيد الرسم.
1: ولاحظ أعطيته اسم شاعر كبير. نعم. بمعنى بقيت روح الشعر تسكن بيتك أيضا، وهذا جميل.
0: نعم الحمد لله،
1: ما شاء الله. إذا نطمئن أن اكتملت السيمفونية الآن مدام الإبن يؤدي هذا العمل. طيب، إذن هذه تجربة أكيد مهمة جدا. نبقى دائما في ليبيا بن عيسى، لكن هذه المرة مع تجربتك الإذاعية هناك، حيث كنت معدا ومقدما لبرنامج أدبي. قربنا من هذه التجربة، لأن بصراحة هذه تجربة غنية تنضاف لما شاء الله مؤهلاتك سي بن عيسى.
0: التجربة الإذاعية الليبية كانت مدرسة حقيقية. الإذاعة تعلمك كيف تخاطب الإنسان مباشرة دون حواجز. كنت أقدم برنامجين أدبيين، الأول قضايا أدبية، كنت أستضيف فيها متخصص أو متخصصين ونتحاور في قضية أدبية، وأنت تعلم أن الأدب العربي غني جدا. والثاني حكاية أندلسية، يعني كنت أسافر مع المستمعين إلى تلك البقاع الجميلة، ذلك الفردوس المفقود، وأحكي قصصا على لسان الشعراء والأدباء، ابن زيدون، ولادة.
1: وكم استغرقت مدة اشتغالك كمقدم كمعد ومقدم لبرنامج إذاعي؟
0: سنتين، 2005 و2006. وقد خدت هذه التجربة انطلاقا من أن الأدب لا ينبغي أن يبقى نخبويا، بل يجب أن يصل إلى الجميع بلغة بسيطة وعميقة في الآن نفسه. هذا هو كان هدفي من هذين البرنامجين.
1: جميل. طيب، استمعت منك لصوت الأديب والشاعر والمهتم بالجانب ديال المخطوطات وأشياء كثيرة في الحقيقة، ولكن دعني أريد أن أحاور فيك بن عيسى الشاعر. بداية، متى اكتشفت الحس الشعري لديك؟
0: أظن أن الشعر اكتشفني قبل أن أكتشفه.
1: جميل.
0: بدأ الأمر بمحاولات خجولة في مرحلة المراهقة، أعتقد سنة 93 ميلادية.
1: ومن شجعك في البداية سي بن عيسى؟
0: استماعي.
1: أو لن تشجعت نفسك؟
0: استماعي لنزار قباني عبر الإذاعة.
1: وبقيت وفيا لنزار حتى حملت أو أطلقت

0: ضغط على ابنك اسم نزار.
1: نعم. هذا ويشرف قيمة الوفاء. يشرفني جميل جدا. وكانت أول قصيدة أثارت انتباهي القصيدة الدمشقية التي قالها نزار قباني، هذه دمشق وهذه
0: وهي من أروع صغير من أروع ما قال. نعم.
1: حين يصبح الإنسان أكثر حساسية تجاه العالم، يعني المراهقة هي التي كانت المنعرج في كتابتي للشعر، كنت أكتب لأفهم نفسي أكثر، ثم أدركت أن القصيدة ليست كتابة فقط بل طريقة للعيش.
0: صحيح، والكتابة تزيل عنا الكآبة لأن متنفس حقيقي للمبدع. من ثمار هذا الشغف أكيد أيضا أستاذ بن عيسى إصدارك الديوان شعري بعنوان ذكرني عريب بلقيس. لماذا هذا العنوان الذي يحيلنا إلى التاريخ؟ هل بقيت دائما أسيرة بين مزدوجتين لاهتمامك بالمخطوطات والتحقيق في المخطوطات، وبقيت حديث هذا الفضاء التاريخي دائما حاضر؟
1: لا يمكن استغلال الفضاء التاريخي لتعيش الآن، لتعيش المستقبل.
0: صحيح،
1: التاريخ جميل جدا،
0: ولهذا يقال عادة سي بن عيسى من لا ماضي له لا حاضر له، ومن لا حاضر له لا مستقبل له.
1: ونزار قباني قال لو قرأتم التاريخ ما ضاعت القدس ومن قبلها الحمراء.
0: صحيح، لأننا نطعد. صحيح. نعم. نحن لا نستفيد للأسف من دروس التاريخ.
1: طبعا فكرة ديوان عريب بلقيس من خلال مشاهدتي لمسلسل بلقيس الذي عرض في السنوات السابقة، تأثرت بشخصية عريب قائد جيوش بلقيس. القصة باختصار أن عريب كان يعشق بلقيس، وهي أيضا تبادل نفس الشعور، ولكن هي ملكة وهو من العامة وإن كان قائد الجيوش، فقالت له لا يمكن الارتباط الرسمي، فلهذا سنحافظ على روحين تعشقان بعضهم، ولكن بشرط ألا تلتفت لأخرى وأنا لن ألتفت لآخر. ولكنه شاء القدر أن أحب فتاة أخرى بعد أن تعذب وهو بقرب بلقيس ولا يستطيع الحديث معها، تزوج بأخرى فقتلتهما معا، لأنها لم ترضى حسب المسلسل لم ترضى أن ملكة تعطي قلبها لي. صحيح. قائد جيش
0: وتعاهد على أن يبقى. ولكن
1: إذن صوت عريب في هذا الديوان تلك المعاناة وبقربها،
0: كيف استثمرت هذا الواقع التاريخي ووظفتها شعريا. طيب، فتحت لنا شهية الرغبة في الاستماع إليك لصوت بن عيسى الشاعر. نريد أن نستمع لمقطع شعري من ديوانك، طبعا تختار من أي مقطع تشاء. أكيد معنا المخرجة نعيمة بدار مشكورة سترافقك بموسيقى هادئة ترافق قراءتك الشعرية.
1: طبعا يشرفني هذا.
0: إذن طبعا حاول أنك تدير الكاسك ديالك وتتفاعل مع الموسيقى لتسمعنا هذا المقطع الشعري.
1: قصيدة عريب. تقول القصيدة: أبلقيس فلترحميني فإني عريب، أحبك قلبي فأضحى غريبة، على رأسك التاج يلمع منك ويصلى فؤادي الضعيف لهيبة، تحملق فيك العيون بشوق وتدمى جراحي وأشقى عذابا، تريدين أن أكتم الحب دوما وأجعل ماء الحياة سرابا، فلو قلت ما بي لهزك عمرا وحول منك الفؤاد مذابا، ولكن مشيئة قولك سيف على عنقي لا تريد الجواب، أردت الحياة بعيدا لوحدي لأنساك يوما وأطوي الكتابة، فكان قبولك ذاك محالا لأنك تأبين مني الغيابة، فماذاك بالله قولي وقولي، أيا جمرة أفقدتني الصواب، ويا صخرة لا تحرك قلبا أضاب فؤادي حبا وغابا، ويا مهجة لا تبالي بشرخي تزيد عليه ويبقى مصابا، أريد الرحيل ففكي أسيرا يعيش هوانا ويفنى اضطرابا، فلا لا تلومي ضعيفا سيقوى إذا ما أطال جفاك العذاب، سأمضي وأرحل عنك بيوم وأحدث في عمق قلب انقلابا.
0: جميل، لفظ ضفوك الشاعر بن عيسى. ولكن ما أثارني كثيرا وهو التوظيف الرائع الذكي لهذا الوقائع التاريخية في قصيدة شعرية، بصراحة هذا غير متاح. عادة في الشعر يسرح الخيال ونقول أشياء، ولكن توظيفك ما شاء الله عليك كان توظيفا إبداعيا ذكيا. استمعنا لصوت بن عيسى المهتم بالمخطوطات، بن عيسى الشاعر. نريد الآن أن نستمع ونصغي لنبض بن عيسى الكاتب الروائي. قربنا أكثر من تجربتك السردية، وأكيد أنها ستغني ما شاء الله مسارك الإبداعي، لأن عندك تنوع وهذا يلهمك أكثر.
1: شكرا على هذا الإطراء
0: تستحقه، أنت الذي فرضته علي.
1: يشرفني هذا والله. الرواية بالنسبة لي مساحة أوسع لطرح الأسئلة الإنسانية. طبعا الشعر لن يسع الكل، ولكن الرواية أعتقد أنها تسع هذا الأمر. روايتي الأولى مفعول به مرفوع، قد يتساءل البعض المفعول منصوب، جعلته مرفوعا لغاية في نفس يعقوب كما يقال، سيكتشفها القراء إن
0: شاء الله. والمجاز، وأكيد أن هناك قراءات مفتوحة. طبعا
1: هذه الرواية هي محاولة لمساءلة الواقع الاجتماعي والنفسي والتربوي والإنساني بلغة رمزية، حيث يتحول الإنسان أحيانا إلى موضوع داخل عالم لا يفهمه. أما رواية بلقيس وأنا وهي الثانية، وهي تحت الطبع، وهي تحت الطبع، فهي رحلة نفسية وإنسانية عميقة في علاقة الحب والزمن والقدر ببعضهما أو ببعضهم. أحب أن أترك للقارئ متعة الاكتشاف. صحيح. وأود الإشارة إلى أن هذه الرواية عبارة عن تأليف مشترك بيني وبين الأستاذة جميلة التليدي ابنة طنجة، وهذه التجربة فريدة من نوعها، لأن الكاتب والكاتبة من جيلين مختلفين بينهما 27 سنة،
0: ولكن التقيا في قطعة إبداعية سردية.
1: فأردنا أن نمزج بين الكتابة والرؤى بين جيلين مختلفين، فأنتجنا هذا العمل.
0: جميل جدا، وأظن هذا يحمل أيضا معاني فاضلة وسامية للتضامن والتعاون، بمعنى ممكن أن يتحقق هذا حتى على مستوى الإبداع والكتابة، وهذا جميل. عادة كان يقال بأن المبدعون يكونون أنانيين، ولكن لم تبقى هذه القاعدة.
1: سيدي أحمد، قصدت ذلك لأن أريد أن لدي شخصية في الرواية وشخصية أنثى، وأنا لن أعطيها حقها.
0: صحيح.
1: فاخترت أنثى هي التي تكتب من
0: وتحافظ على طراوة تلك الحمولة.
1: هذا ما قصدت. واخترتها من جيل جديد، ربما لأن الجديد يحمل عبء آخر مغايرا عنا.
0: إذن هذه رواية أكيد ستكون مثيرة جدا، وأيضا هذا ذكاء منك أنك حاولت أن توظف، لأن فعلا حينما تقرأ ما يعبر عنه المعني أو المقصود وهي الأنثى هنا، فأكيد يكون عمل اللي هو جيد. بصراحة أحييك على هذه التجربة. طيب أريد أن تسمح لي أن نبتعد قليلا عن عالم المخطوطات، اللي هو عالم جاف وفيه الأسئلة المقلقة وفيه عمل اللي هو شاق جدا، ونبتعد عن عالم الشعر الجميل والرواية كمنجز سردي يستحق ويخلق تلك المتعة التي تخلق في نفسي المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. أريد هذه المرة أن أصغي لنبض بن عيسى الإنسان، ولكن سأصغي لهذا النبض من خلال عبارات، وأنتظر منك أجوبة سريعة. لست أدري هل أنت على استعداد؟
1: أحاول، سأحاول.
0: نعم. طيب، نحن في شبه جزيرة في فضاء محاط بالبحر من جوانب عديدة، ما طبيعة علاقة بن عيسى بالبحر؟
1: البحر صديقي الصامت، أذهب إليه عندما تعجز الكلمات.
0: الموسيقى التي يعشقها بن عيسى؟
1: الكلاسيكية، العود الشرقي، لأنهما يمنحانني صفاء الكتابة.
0: نعم. طيب ولماذا اختار ابن عيسى الإدارة التربوية؟ أكيد هذا المهنة ديالك ديال المستقبل وهي في الحقيقة ربح، ولكن كيف أخفيت فيك هذا الشاعر وهذا الروائي وهذا، واخترت مجالا أكيد له صعوبته ومعاناته اللي هو الإطار أو الإدارة التربوية؟
1: أعتقد أو أعتبر أن الإدارة امتداد لرسالة التعليم، لا تقل قيمة عن المعلم أو الأستاذ، ولكن اخترت هذا الإطار برؤية إصلاحية أوسع لخدمة المدرسة المغربية والإنسان.
0: جميل. ولست أدري في خضم أو في زحمة هذه الاهتمامات التي لديك والمواهب، هل تجد الهوايات سبيلا إلى شخصية الأستاذ بن عيسى؟
1: نعم، القراءة الورقية، أعشق القراءة الورقية، السفر كثيرا كثيرا، والمشي الطويل قرب صديق البحر.
0: هذه كلها عناصر أو مكونات تزيد من إلهامك وإبداعك الشعري. متى يكتب بن عيسى مبدعا؟
1: حين يشتد الصمت بداخلي.
0: جميل. والكتابة هي نوع من استنطاق هذا الصمت بطريقة جميلة جدا. ماذا لو طلبت منك نصيحة للناشئ المبدع؟ أنت ما شاء الله عليك راك أنت تجربة إبداعية تستحق اليوم أن يتم استثمارها من طرف المبتدئين أو الناشئة.
1: في نصف سطر: اقرأوا كثيرا، لا تستعجلوا الشهرة، واكتبوا بصدق قبل كل شيء.
0: وفعلا، لأن الأمة التي لا تقرأ تموت، ونحن للأسف أمة اقرأ. لست أدري إن كانت لديك كلمة نختم بها سي بن عيسى، لأن كلامك حلو بصراحة، يفتح شهية الإصغاء وفي إمتاع وليس فيه ملل، لأننا نقفز وكأننا نمارس رياضة القفز بزانة من مجال إلى مجال ومن إبداع إلى إبداع، فالحديث معك شائق ورائق جدا.
1: وأنا أيضا شرفني ذلك سيدي أحمد، وشرفني أن يستمع إلي أهل الداخلة الغاليين على قلوبنا. حذرني البعض قبل المجيء إلى الداخلة فقالوا لي حذاري منها، كنت أظن أن الحذر حذر سلبي ولكنه حذر إيجابي، قالوا لي ستعشقها ولن تستطيع مغادرتها.
0: وعشقها هو نوع من المرض الإيجابي الذي لا يشفى منه المرء.
1: نعم.
0: طيب، إذا شكرا جزيلا للأستاذ بن عيسى الجزار على هذا الحضور الجميل والبهي، وعلى هذا الرحلة الإذاعية الممتعة بين الأدب والتربية والإنسان وأشياء أخرى. شكرا لكم مستمعاتنا مستمعينا الأوفياء، نلتقي بكم في حلقة قادمة عبر بلاتو إذاعة الداخلة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن الأبيات السائرة التي سارت مصر الأمثال قول أحمد شوقي رحمه الله: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ودون هذا في السيران، وإن كان مثله في المعنى قوله: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. فالحديث عن الأخلاق حديث مهم جدا، هذا على وجه العموم. فكيف إذا كان الحديث عن أبهى مظهر تجلت فيه الأخلاق، عن أسبى مظاهر العقول، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحديث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث عن كل خلق كريم في كتاب الله. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن سعد بن عامر قال: أتيت عائشة فسألتها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن صفية بن حنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحسن خلقا قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عائشة وصفية له حيثية ليست لغيرهما. لماذا؟ لأن المرأة لملازمتها لزوجها تعرف منه ما لا يعرفه أكثر الناس، فهذه شهادة لا يطلب فوقها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نال الشهادة من عند رب العالمين، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون برسول الله، لأنهم سمعوا قول ربهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكان الذين جاءوا من بعدهم يسألون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام ليهتدوا به في سمته وذله. روى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أتينا حذيفة رضي الله عنه فسألناه عن رجل قريب السمت والهدي من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليأخذوا عنه السمت والهدي. فقال حذيفة: ما أجد رجلا أقرب سمتا وهديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يقصد ابن أم مسعود. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومعنى قوله: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أي ريح ومرسلة بماذا؟ وما وجه المقارنة بين جوده صلى الله عليه وسلم والريح المرسلة؟ معلوم أن الريح المرسلة هي المرسلة بالخير، أي المرسلة بالمطر، أهل البوادي وأهل الحرث يعرفونها، هي التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر، وفي آية أخرى: وهو الذي يرسل الرياح نصرا بين يدي رحمته، أي مبشرة بالرحمة التي تأتي بعدها، وهي ذلك الخير وذلك المطر. فحينما ينزل هذا المطر لا يفرق بين أرض فيها بئر وساقية وفيها ماء، وبين أرض بور لا ماء فيها، فهي ترسل بالخير العام لمن يريده ولمن لا يريده، لمن يحتاجه ومن ليس بحاجة إليه. وكذلك كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أجود من الريح المرسلة، فيعم جوده ولا يخص، وهذا من عجيب شأنه صلى الله عليه وسلم، وكل شأنه عجيب. ولذلك الحديث الذي في الصحيح: لما جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فسأله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. فاللهم وفقنا للخير، وارزقنا نعمة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: حديث المجلس العلمي.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
5: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ورجع اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل. فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها. فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا، من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال. فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة. وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا. وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي. وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقصي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا، وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخل على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. سنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه الإمام مسلم. أحب البقاع إلى الله المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى يعبد فيها، يوحد فيها، ويقرأ القرآن، إلى غير ذلك من الأمور العبادية التي تمارس في هذا المكان العظيم. وشرها، أي شر البقاع، أسواقها. فلماذا تكون الأسواق شر بقاع الأرض؟ لأنها يرتكب فيها الحلف، ويرتكب فيها الغش، ويرتكب فيها أكل أموال الناس بالباطل. وإلا فمن دخل السوق بنية صادقة وكان صادقا في معاملاته مع الناس، فإن السوق ليس بشر البقاع بالنسبة إليه. فتسمية الأسواق بشر البقاع من باب التحذير ليس إلا، وليس من باب الترك. والمسجد أيها الأحبة هو بيت كل تقي، فالذي يأوي إلى المسجد ويحن إلى المسجد ويشتاق إليه فإنه من المتقين، وهو من الذين سيظلهم الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة المنورة أول شيء قام به هو بناء المسجد. أما فضل عمارة المساجد فيمكن أن نلخصه في قول ربنا سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. هذه شهادة من رب العزة سبحانه أن العامرين لبيته هم أهل الإيمان، لأنه ليس من السهل أن يترك الإنسان مشاغله وتجارته وأعماله ووظيفته ثم يأتي إلى المساجد. فالمساجد أضافها الله سبحانه وتعالى إليه إضافة تكريم وتشريف. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن أحب الله أحب بيوته. يقول الحافظ ابن كثير مفسرا هذه الآية، يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محل عبادته ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به. ومن ثم وجبت محبتها، لأن الله سبحانه وتعالى أحبها وتقديرها والنظر إليها بعين التكريم والتعظيم والتقديس والاحترام، لأنها بيوت الله بنيت لذكره وعبادته. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الأحباب المستمعون، المسجد موضع تنزل الرحمات واستجابة الدعاء والبشرى بالطيبات، ومن سكن للأعمال الصالحات. وقد عظم الله شأن المساجد وأثنى على الذين يعمرونها بالطاعة ووعدهم جزيل الثواب. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وكان أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه مهاجرا إلى المدينة هو بناء المسجد. وفي هذا العمل منه صلى الله عليه وسلم حكمة عظيمة ومغزى هام في التأكيد على أهمية المسجد واعتناء الإسلام به. فالمساجد بيوت الله، قد عظمها ربها وقدرها نبينا صلى الله عليه وسلم، فسن لها أحكاما وآدابا وفضائل يحسن بنا أن نذكر بها. من الآداب حسن تنظيفه وتطيبه وصيانته من الأوساخ، فقد صح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. ويلحق بذلك كل ما له رائحة كريهة كرائحة الجوارب، وإن من قلة الذوق ومخالفة قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن يأتي المصلي وتيابه متسخة فلا ينظفها قبل أن يدخل إلى المسجد ثم يزاحم الآخرين بتلك التياب. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة على التطيب وعلى الاغتسال لكي يكون المسلم نظيف الجسم نظيف الثوب والظاهر كما هو نظيف القلب والباطن. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد: المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد: الأستاذ أيوب نصير.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

نفوض وللمدروس يكون ما يحرصون النقا الكل والهوض والمدلول والكل ليهم والفضول الناس يلا تتمع للحال اعلى مد حرصون.

تحرصونوا يا كاذبي ما تحرصونوا يا كاذبي. الناس قالوا عامل جهاد الناس قالوا عامل جهاد الكذب فضول ومدلول الكذب فضول ومدلول الكذب فضول ومدلول يكون ما تحرصون الله ما قال الكذب ولا الهضول ما قال الكذب ولا الهضول ما قال الكذب ولا الهضول ما قال الكذب ولا الهضول.

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: ولا ضوء النهار وزحف الظلام إلى غرفته الضيقة المتواضعة، وهو متمدد على الأريكة يستريح. سمع صوتا رحيما من الغرفة المجاورة: أعتمت الدنيا يا ولدي، فات الوقت، صلاة المغرب يا ولدي.

كانت جدته في غروب عمرها، ورغم ذلك كانت حريصة كل الحرص على أداء صلاتها في أوقاتها، بينما حفيدها الشاب اليافع تعود ألا يقوم للصلاة إلا قبيل انقضاء وقتها، معللا ذلك باستغراقه في الدراسة، وثب من مكانه بقلق: آه فات الوقت. توضأ بسرعة ثم وقف إلى الصلاة دون أن يجفف وجهه وذراعيه، أتم صلاته على عجل ثم اتكأ على الأريكة وراح يتمتم بالأوراد. حل عليه التعب فوضع رأسه على ذراعه على طرف الأريكة واستمر في التسبيح، وما لبث أن ران عليه النعاس وملك عينيه.

ساحة تعج بالخلائق، رؤوس ناظرة، قلوب واجفة، أبصار خاشعة، أصوات صاخبة متداخلة، لا يدري أحد ماذا يصنع به وما تكون عاقبته. جال ببصره هنا وهناك، ثم أرسل نظراته إلى بعيد، فرأى منصة عالية يجلس عليها بضعة نفر في ملابس بيضاء، وإذا بهتاف يدوي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال في غاية من الدهشة والاستغراب وقلبه يخفق خفقانا: يا إلهي، أين أنا؟ وإذا بموجة بشرية عارمة تأخذه في دوامتها وتجعله يفيق من ذهوله، وإذا بمناد ينادي من مكان بعيد: فلان ابن فلان. تلفت يمنة ويسرة ثم قال بصعوبة: أنا. تفصد جبينه عرقا وتلاحقت أنفاسه وشعر بالاختناق، فأمسكه حارسان عملاقان من ذراعيه وساقاه إلى المنصة. بدأت رحلة الحساب التي تبدو بلا نهاية. كلما طرح عليه سؤال خاب سعيه ولم يتحقق ما كان يأمله. تصبب العرق من جبينه تصببا، طالت المحكمة واشتد الكرب، وعيناه مركوزتان على الميزان باضطراب وقلق. ثقل عمله تارة وخف تارة أخرى، أمل الفوز تارة وخابت آماله تارة أخرى، وأخيرا رجحت سيئاته على حسناته وصدر الحكم. خذوه إلى جهنم. تحول العالم في عينيه إلى كتلة من السواد الكالح، لا يكاد يصدق ما يسمعه. شعر بإنهاك رهيب فأرخى يديه وحدق بعينين مرعوبتين. ماذا؟ إلى جهنم؟ كلا! تذكر صلاته التي كان يؤديها في اللحظات الأخيرة من وقتها، فغرورقت عيناه وفاضت دموعه حزنا وندما. قال بحرقة قلب مولوع: يا لحماقتي وغبائي، يا لمصيبتي وبلائي. أقبل الزبانية عليه فأشاح بيده في رعب وأطلق صيحات استرحام خرقت الفضاء، جعل يستغيث بربه يدعوه ويناشده، فما عاد ينطق سوى بكلمتي الرحمة والصلاة. راح يلتفت إلى الوراء، عل الله يتداركه برحمته، وعسى صلاته تدركه فتشفع له وتنقذه، ولكن هيهات. سحبه الزبانية إلى جهنم سحبا، وكلما اقترب منها خدش سمعه أصوات العذاب التي تقشعر منها الجلود. التفت وراءه مرة أخرى مستغيثا بالله راجيا رحمته، وما إن وصل إلى شفير جهنم حتى صاح وصرخ بكل ما أوتي من قوة: أما سعيت جاهدا في خدمة ديني مطيعا أوامر ربي؟ أما أديت دوري في سبيل عقيدتي؟

عقيدتي؟ أما وهبت نفسي لخدمة الإنسانية والرسالة الربانية؟ أما صليت؟ رحماك يا رب. انتهى كل شيء، خسر الدنيا والآخرة، وأخيرا دفعه الزبانية إلى النار الحامية. وبينما كان يتدحرج إلى قعرها، وإذا بيد تمسكه وتجذبه إلى الأعلى وتخرجه من بين ألسنة النيران الملتهبة. يا إلهي، ماذا يجري؟ رفع رأسه وإذا برجل ذي لحية ورداء بيضاء يفيض النور من حوله يقف أمامه. لا تخف، حدق فيه باندهاش وهو يلهث. من أنت؟ أنا صلاتك، أنقذتني في آخر لحظة. ما الذي أخرك عني؟ كادت النار تبتلعني. هز رأسه وقال باستغراب: أما تذكر أنك كنت تؤخرني إلى اللحظات الأخيرة من وقتي؟ انتفض من غفوته على صوت ندي رباني، إنه أذان العشاء. رفع رأسه وجبينه يتفصد عرقا، وثب من مكانه وهرع إلى مكان الوضوء.

مستمعي الكرام، لا أشك في أن أغلبكم استهجن الموقف أو اللحظة أو القصة، ولكن دعوني أقول لكم إلى أي حد نوظف مخيالنا الاعتقادي وندفعه يسبح في هذه الفضاءات الإيمانية التخيلية، إلى أي حد نتصور غضب الله، ناره، عذابه، جحيمه. لا يستقيم وعينا بالرحمة والعطف الإلهي إلا إذا استقام وعينا بغضبه، فغضب الله يدعوك للتبصر والاستبصار حتى تكون في فضاءات التصور وجلا، خائفا، واجما، عارفا، مستحيا. هو ذا الخوف الرباني، الخوف الواعي والخوف المدرك لكل الأهوال وصنوف العذاب في حدها الأدنى من التصور. ولنعد للصلاة، فكثير منا يعتقد أنه صلى أو أقام الصلاة، كثير منا يمضي مزهوا بصلاته، كثير منا ينظر إلى نفسه ويستكثر صلاته على ربه. إن الصلاة إذ تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالفحشاء أو بعضه قد ينطلق من عندك ومن ذاتيتك حين تخرج الصلاة عن وقتها أو تؤخرها إلى آخر لحظة. إن إقدامك أخي على هذا السلوك يبعدك عن مواقع الجمال والجلال والفوز الحقيقي. أيعقل أن تترك عشاءك وطعامك إلى الفجر، وحين تستيقظ تطلب عشاءك فتأكله اعتقادا منك أنك قد تعشيت، لكنك في الحقيقة تناولت طعاما فقط. فكذلك الصلاة حين وضع الله أويقاتها فلأنها صلاة نافعة في هذا الوقت، منافعها جمة ورائعة، نفوتها ونحن لا نعي أو لا نفقه مراميها، نفوتها ونحن نتثاقل ونستكثر أحيانا وقوفنا لها. صلاة نؤديها ونحن نصلي بالعادة ونرمي بهاماتنا هكذا دون وعي على أرض الصلاة قبل أن نعي الأرض ولا المحيط ولا المدار الرباني. إن الوعي بهذه المكملات، بهذه المقومات، لكفيل بأن ينتشلنا من قعر ذواتنا المتكلسة، ينتشلنا ليضعنا برفق على صراط الله المستقيم، على شرفات الصلاة الواعية، على مدارج التلبية أثناء الصلاة. آه لو تحولت لحظات صلاتنا إلى إدراك مطلق للهنالك.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحاره في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: هذه البرامج تتواصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم.
3: صباح الخير داخل، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير الدخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان يصلكم فيه شعاع أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء أن يتجدد اللقاء بيننا عبر أثير راديو إذاعة الداخل. أسأل الله تعالى أن يحفظكم أينما كنتم ويوفقكم في دينكم ودنياكم ويرزقكم الخير كله ويملأ بالسعادة والرضا قلوبكم.

يوم جديد وأملنا بالله يزيد. اللهم بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وخزائن رزقك وفضلك وخيرك.

اللهم امنحنا في صباح هذا اليوم وسائر الأيام من واسع رحمتك وفيض فضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا وتنفس به كروبنا وتغفر به ذنوبنا.

أسأل الله أن يرسم البسم على محياكم، وأن يجعل العافية رداءكم، والتوفيق والأجر نصيبكم. اللهم الصحة وراحة البال ورضا النفس ورضا الله عنا. اللهم آمين.

فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرح والسعادة والهناء ودمتم في حفظه. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واصرف عنا شرور الزمان وعثراته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية، واجعل الخير رفيق دربنا. صباحكم مستمعينا صباح الخير والبركات.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فأهلا بكم.

راح مفتونا معنى بحبها لأصبح مفتونا معنى بحبها.

في زحام الأيام وتسارع إيقاعها ننسى أن للحياة سرا بسيطا يمنحها معناها الحقيقي، أن نعيش اللحظة التي نحن فيها بصدق ووعي، لا أن نهرب منها نحو ما نفتقده أو نؤجل فيها فرحنا إلى حين. فالآن الذي بين يديك ليس عابرا كما تظن، وكل دقيقة وثانية تحياها هي هدية من الله، كل لحظة هي مساحة عامرة بالنعم التي إن أحسنت تأملها كفتك كثيرا من القلق وأهدتك سكينة لا تشترى. توقف قليلا وانظر حولك، كم من نعمة تحيط بك دون أن تنتبه، عافية تسندك وأنفاس تتردد في صدرك وأشخاص يملؤون يومك حضورا أو ذكرى، وربما أمل صغير يضيء عتمة اللحظات الصعبة. تلكم التفاصيل التي اعتدناها حتى صارت عادية وعادة، هي عند غيرنا أحلام مؤجلة وربما دعوات لا تزال معلقة بين السماء والأرض. نحن كثيرا ما ننظر إلى ما في أيدي الآخرين، فنرى ظاهرا يلمع ولا نرى ما خفي من تعب أو حرمان، نقارن بداياتنا بنهاياتهم ونقيس سعادتنا بمقاييس لا تخصنا ولا تهمنا أصلا، فنثقل قلوبنا بما لا طاقة لها به مجانا. والحقيقة أخي المستمع أختي المستمعة أن لكل إنسان نصيبه من النقص كما له نصيبه من العطاء، ولكل قلب قصة لا تروى كاملة، فما عندك قد يحسد أو يحسد عليه غيرك، وما عند غيرك قد لا تحتمله أنت أو عرفت تفاصيله، فلا تفسد صفاء يومك بالمقارنة ولا تجعل سعادتك رهينة بما تفتقده. عش بما لديك وافرح بما تكسب، عندما لا تحصل على ما لا تريد عليك أن تريد ما تحصل عليه، كما يقول المثل الإنجليزي.

واسع في ما تستطيع، واترك ما لا تملك لرب كريم يدبر الأمور بحكمة تفوق إدراكك، وهي أكثر من أمانيك. ما كتب لك سيأتيك في وقته، وما فاتك لم يكن لك، وفي كل تأخير سر، وفي كل منع لطف رباني خفي. كن ممتنا لا بكلمات تقال فحسب، بل بشعور يملأ قلبك، ونظرة تعيد ترتيب أولوياتك، أن ترى الجميل في يومك، أن تحمد الله على ما كان وما سيكون، أن تبتسم رغم التعب، فذلك هو الغنى الحقيقي والسعادة الأجمل، التي لا ترتبط بكثرة ما تملك بل بعمق ما تشعر به. كن رفيقا لنفسك، كن رفيقا بنفسك، خفيفا على قلبك، واسع الصدر لتقلبات الحياة. سامح نفسك إن تعثرت، واحتضنها إن ضعفت، وامنحها لحظات صفاء تعود بها إلى توازنها. فالحياة ليست سباقا نحو الاكتمال، بل رحلة متواصلة نتعلم فيها كيف نكون راضين ممتنين وأكثر سلاما مع ذواتنا. وفي النهاية، ليست السعادة في أن نملك كل شيء، بل في أن ندرك قيمة ما نملك، وأن نعيش اللحظة بوعي ورضا، مطمئنين بأن في كل حال نعمة وإن خفيت، وأن الحياة أقصر من أن نفسدها على أنفسنا بل بما ليس لنا، وننسى بها ما هو بين أيدينا ونحن نعيش التيه.

0: غذاء ودواء.
1: إذن مرحبا بكم في فقرة تعنى بالثقافة الصحية ولا تغني أو تعفي أي واحد منا أن لا يستشير طبيبا أو طبيبة، لأن لكل واحد منا بنية صحية خاصة به. واش كتعرف اخي المستمع اختي المستمع ان من فوائد الكبده ديال الدجاج انها كتساعد في تكوين كريات الدم الحمراء وعضلات الجسم، كتعزز صحه البشره والشعر والاظافر، وكتحافظ على سلامه الاسنان والعظام. ولكن فيه تنبيه يلطنا ناخذوه بعين الاعتبار، يحذر بمعنى ممنوع على مرضى السكري والقلب انهم يسرفون في الأكل ديال الكبدة ديال الدجاج، لأن فيها ارتفاع ديال الكوليسترول.

وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن بدنجانة أو دنجالة وحدة تكون صغيرة وتكون نية بمعنى غير مطهوة تؤكل كل ليلة، فهي مفيدة للتخلص من الدهون الثلاثية والنقرس والكوليسترول. البدنجان أو الدنجال فهو منظف للجسم ومفيد لتورم الأرجل. البدنجان أو الدنجال غني جدا بالكالسيوم، مما يجعلك يحمل فوائد كثيرة للعظام والأسنان، وهو غني بالحديد مما يجعل أو تكون عنده فوائد كثيرة للكريات الحمراء

من المعلومات اللي كنستقيوها من خبراء التغذية أن لحوم الدجاج وبالخصوص إذا كان الصدر فهو هام للبروتينات اللي فيه وكتساعد في تعزيز النمو وزيادة طول الجسم. هذا علاه من ضروري أننا فاش كنوجدوا أشهى الأطباق خاصة للأطفال والمراهقين أننا نضمنها اللحم ديال الدجاج وبالخصوص الصدر لأن فيه فوائد كثيرة ويصلح أيضا حتى لمرضى السكري.

العنب بالجاف والزبيب وبالخصوص اللي كان بلدي فهو كيساهم في علاج العديد من الأمراض والوقاية من الإصابة بها، فهو صالح اللي عندهم النحافة الزائدة، صالح أيضا لأمراض القلب والشرايين وأمراض الفم واللثة والوقاية من السرطانات.

من المكسرات اللي كانت تنباع عند العطارة وهي متواجدة في محلات العطارة في مدينة الداخلة، شين قال له البندق. فهل تعلم أن هذا النوع ديال المكسرات اللي هو البندق هو بالحجم ديال الحمص ومكركب، أن هذا البندق كيساعد على محاربة الشيخوخة المبكرة حيث يقوم بتصنيع خلايا دم سليمة.

وهل تعلم ختاما أخي المستمع أختي المستمع أن الأطعمة اللي لونها أخضر، لأن كيف تعرفوا كل لون كيكون عنده فوائد صحية، فبالنسبة للأطعمة اللي لونها أخضر فدورها أنها كتنقي الجسم من السموم والوقاية من الأورام السرطانية. طبعا نعطيه أمثلة: الخس المكور، الجلبانة الخضراء، القرعة الخضراء، الفلفلة الحلوة الخضراء. وأيضا أما بالنسبة للأطعمة اللي لونها أصفر وبالخصوص إذا كانت في الفواكه فهي عادة تكون صالحة ومفيدة للكلى، كيف الأناناس، البنان، المانجو.

الحمض الأصفر وكل الأطعمة اللي لونها أصفر فهي تفيد الكلى. إذن تمنوا لكم الصحة والعافية والسلامة.

مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذن مواصلة لسلسلة الحلقات المفيدة التي أحاور من خلالها الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية محمد الحسن أهل الصعيد. أنا جد سعيد مستمعاتنا مستمعين الكرام أن يتجدد هذا اللقاء وهذه المرة في مجال يدل على غنى الثقافة الحسانية وبالخصوص ما يعرف بالصحراء العالمة من خلال شعرها ومن خلال إبداعاتها. أكيد حينما يلتقي الشعر مع موضوع المقاومة نكون بصدد شعر مميز، شعر وحدوي دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة. شاعرنا في هذه الحلقة شاعر مميز هو الشاعر المقاوم أحمد فال الرويجي، وللحديث عن هذه الشخصية المبدعة المميزة التي تجمع بين الإبداع والمقاومة أنا جد سعيد

0: لأن أستضيف لي يسلط المزيد من الأضواء على هذه الشخصية. سي محمد الحسن، أهل صعيدي. سيد صعيدي، مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، شكرا.
0: طيب، كيف قلت في المقدمة أن من الرجالات ديال المقاومة اللي مزجوا بين الإبداع والمقاومة الشاعر المقاوم أحمد فال أرويجي، وما كرهناش بحكم أنك أنت باحث إن شاء الله أنك تعطينا معلومات عن هذه الشخصية.
1: شكرا أحمد. هو المتوفى رحمه الله المقاوم أحمد فال أرويجي، المتوفى سنة 1957 في المقاومة المغربية ما بين العرقوب والقلات. هذا الراجل هو أحد أدباء إقليم وادي دهب، يقول في البكاية على الأطلال، يقول في البكاية على الأطلال، يقول كيرس من عاقب قال حد عنها عادت متنازلة فيها للشيخ، وذاك بعد من اللي طري نازلة فبلدي للشيخ منين عاد ذا من للشيخ، وذاك قاد ما يوفى به السير جاد، راكب عيسية عازلة بدح القطب اللي بيه واد، مولانا خلق نازلة فيه البركة واللي انزاد فيه الناس اللي نازلة. تيرس من عاب قال حد، يقول أيضا وقتن يا واد العبد جاك شورك الهريق بلامة، راهو بعد الخير جاك بالدرجة والسلامة، غيث من عاقب تيزنيك وملاح ضايا واشقيق، بل ما طرخوه اللي شقيق يعمل المساي اللامة، جات تعود اللي في الطريق النظرة والسلامة.
0: الله لاسكي مزيان، دا رائع جدا.
1: يقول أيضا في وصف الشيخ سيداتي الذي قصفته الطائرات المستعمر في هذه المقاومة عند العشاريات قصيدة جميلة طويلة شيئا ما، يقول له كفيك من الدرجة والشان يا الشيخ اللي بلك مبان، فيه بلد للغوث وزمان، واللي البحر مصدر لولية يعطيه الرحمة والرضوان، والجنة ذيك العالية هو زاد عتيق الغرقان، من كل مسالم اسمية وعتيق الخاطر والجيعان، والضعاف مع الأقوية، وعتيق في متصل تعبان في الولاية والتقرية، كيف خليل وشرح القرآن، والإحمرار والألفية والمنطق وكتوب البيان، يعرضهم ما فيهم لي.
0: الله، رائع جدا.
1: والف كتاب فلان على فلان حافظها من ما عيني وبقى ياسر، ثاني لذهان ما جابوه وفمات هي وبقى ياسر قصيدة طويلة ما شفناه.
0: الله يجزيك، رائعة. هذا كيدل سؤال صعيدي أن فعلا شعر المقاومة هو وثيقة تاريخية تتضمن معلومات عن تاريخ المقاومة، وكنشكرك على كل ما تفضلت به من توضيحات همت ضيف هذه الحلقة، الضيف الافتراضي وهو الشاعر المقاوم أحمد فال أرويجي، فشكرا على كل ما تفضلت به من معلومات.

هذه الفقرات والمواد ما تزال متواصلة لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة ضمن برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على الموجة 89.3 FM. اللحظة نفسح المجال لمساهمات ومشاركات المستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين، وندرج ضمن هذه الحلقة مساهمة الأخ الكريم سفيان العالمي من مكناس، وقد أدرج باقة من الأقوال فلنتابع ضمن هذه الفقرة.

لو علم الذين آذونا ما كان لهم من خير في قلوبنا لما فعلوا. عزة في عزلة خير من مودة في ذلة.

حينما نكون في الأماكن التي نحبها، فإن لم نكن في الأماكن التي نحبها فنحن غرباء أينما

إن الذي شرع الدعاء يجيب، فاللهم كل ما في قلبي، ولكن تيقن أن واقعك مهما كان مرا سيمر.

لا يمكن لأنثى قضى عليها الحب أن تحب مرة أخرى، فقطعة السكر لا تذوب مرتين.

من المفارقات العجيبة في حياتنا أن حتى أولئك الذين لا نزعجهم يعاتبوننا على الهدوء.

ومن الأقوال الطريفة قول بعضهم: لا يأتي المرضى النفسيون إلى العيادات وإنما ضحاياهم.

نستعيذ بك ربنا من طريق لا يشبه قلوبنا ومن ناكر الإحسان.

ونختم مشاركات السيدات والسادة المستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين بقصيدة رائعة جدا، طبعا هي من روائع ما قيل شعرا، وهي للأخ الكريم عبد اللطيف الحافظي من الداخلة. تقول أبياتها: يا طارق الباب رفقا حين تطرقه، فإنه لم يعد في الدار أصحاب، تفرقوا في دروب الأرض وانتثروا، كأنه لم يكن إنس وأحباب. ارحم يديك فما في الدار من أحد، لا ترجو ردا فأهل الود قد راحوا، ولترحم الدار لا توقظ مواجعها، للدور روح كما للناس أرواحوا.

لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا نقلا عن إذاعة المركزية للرباط نشرة 9 صباحا هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات.

قرب تواصل ممتع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

كونغو مستلم لغاية شأن الحكومة، حيث صادق مجلس الحكومة أمس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وبمدينة طنجة اختتمت أمس أشغال

في مواجهة التحديات العالمية. ويجتاز اليوم تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي بالمغرب الامتحان الإقليمي الموحد، الامتحان الذي يعد محطة دراسية حاسمة لتقييم مكتسبات التلاميذ. كما يغطي الامتحان مواد أساسية تشمل اللغة العربية الفرنسية الرياضيات والتربية الإسلامية. إلى الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الخارجية

0: الجانبين. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، سقطت الدفاعة الجوية الروسية 660 مسيرة أوكرانية ليلة الخميس الجمعة وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو في أعلى مجموعة لعمليات من هذا القبيل. ونختم بحوادث الطبيعة، وفي خبر عاجل ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين اللذين ضرب فنزويلا إلى 235 قتيلا وفق ما أعلن وزير الصحة كارلوس ألفاردو. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، نواصل دائما هذه الفقرات والمواد الخاصة ببرنامجكم صباح الخير الداخل. أكيد من المواضيع اللي كتكون سواء في المناسبات الدينية خاصة الأعياد، وهو كنشوفوا أن الناس فعلا كتبارك العواشر وكتسامح. سماح وتسامح له شقان مع النفس ومع الآخرين. مسامحة النفس عوض جلد الذات وترسيخ الشعور بالذنب يؤدي إلى ندم مركب، والتسامح والصفح وأساسا أخذ مبادرة مسامحة الغير أكيد يقوي اللحمة المجتمعية. فضيلة الدكتور الشيخ عبد الرحمن الشيباني له رأي في الموضوع، يبعث على الأمل ويخاطب في المتلقي طاقته الإيجابية. نستمع له عبر شريط سمعي بعث به مشكورا محمد سالم يارا من السمارة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تبدأ كانت أمنا في أهمية السماح، أهمية أن نسامح الآخرين. وسابق نسامح الآخرين خارج الرواية أهم، وإحنا كاملين فاصلين فيها. أهمية أن نسامح أنفسنا من أخطر الأمور سبحان الله، قضية جلد الذات، قضية الندم. يقولوا الندم هو الخطأ الثاني. كل حد منا في مرحلة في حياته اتخذ قرارات خاطئة، سواء في مشروع معين، في زواج، في تخصص، في قراية، في عمل، في علاقات مع الآخرين. قد تكون لازم قرارات خاطئة،

أجل الذاتي، كوني أعيش بقية حياتي في ندم ذاك الخطأ، ونشتر الماضي ونتذكر ونتخيل أنك ما خلق، ونلوم نفسي وندخل فيك الدائرة المغلقة، لو كان خلق كذا ما لا يخلق كذا، ولو كنت تقول ما اتخذ هذا القرار كان يعطيك وضعي أفضل، وبوابة جهنم فإن لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أخطر الأمور. مهم نسامح نفسي، لأنه أول ذاك القرار اتخذته بظروف معينة، تبدأنا ذيك الفترة نضجي ما كان نضجي الكافي، قلت تعود المعلومات اللي كانت متاحة لذاك الموضوع ما كانت معلومات ياسرة، فبالتالي اتخذت من على رؤية معينة، نظرت الموضوع من زاوية معينة. وفي كل أحوال موضوع وفاء عقارب الساعة لن ترجع الوراء، فهذا الندم وهذا لوم الذات لا ما يفيد، كون مزيد من الحسرة ومزيد من استغلال فرص الحاضر. هي الإشكالية، الإنسان يتوقف عند الماضي، يتوقف للندم على أخطاء الماضي، هو للأسف الشديد يضيع نفسه فرص الحاضر. كي قالوا عندما يغلق باب يفتح باب آخر، ولكن لأننا نقف طويلا عند الباب الذي أغلق لا ننتبه إلى الباب الذي فتح. فمهم أن أسامح نفسي، الماضي أنا ما أقدر أنساه ولا مطالب أن أنساه، يقال مطالب أني أستفيد منه، ما يقولوا no failures only feedback، لا يوجد فشل يوجد تجارب، لكن الماضي نقبل كتجربة، أنا اتخذت قرارات خاطئة ونعترف بها، ذيك لا تعطيني مناعة أكثر إن شاء الله في الفرصة القادمة في المشروع القادم ليعود أكثر قدرة على اتخاذ القرار، أكثر قدرة على فهم الأمور، أنا نستفاد. يقال ما نخلي ذاك الماضي سياط تكويني وتؤلمني وتوقفني عن التقدم وعن تكرار المحاولة. كان مسوي واحد من رجال الأعمال الناجحين، قالوا ندورك تعطينا إجابة مختصرة، شنو السر نجاحك؟ قال لهم القرارات الجيدة. قال وما سر القرارات الجيدة؟ قال لهم الخبرة. قالوا وما سر الخبرة؟ قالهم القرارات السيئة. معناها القرارات السيئة هي اللي عدلت خبرة تراكمية وهي اللي أدت القرارات الجيدة وهي اللي أدت النجاح في النهاية. مهم إخواني إخواتي نسامح نفسي، أنا أخطأت بأمور معينة، يقال أنا في النهاية بشر، ذيك الأخطاء أتعلم منها تزيدني قوة وتزيدني مناعة نفسية، سوف أنسى والله أتناسى ذيك الأخطاء، لين استفاد منها يقل أن أتوقف عنها، ولين تجيني خواطر معينة فيها واشتراك الماضي وندم لين توقف مباشرة، لأن هي في النهاية ما تزيد يكون مزيد من الحسرة ومزيد من وأصعب إحساس هو الندم. ولذلك يقول من الخطأ الثاني، هو الإنسان خطأ خطأ، كون يتندم على الخطأ هذا اللي خطأ ثاني قد يكون أشد من الخطأ الأول. القضية الأخرى اللي ما نتأثر بكلام الآخرين، طبعا احنا الإشكالية في مجتمعنا استحفي خارج وشم الناس محبط ومحبط، هو عنده إحباط فيصدر الإحباط للآخرين، فدائما المبالغة في الشجارة والانتقاد والبحث عن العثرات والأخطاء، فلان انت عدلت ما وصلها ويتعدل كذا وانت ويتعدلي كذا وذاك ما ذاك نبته، هو طبعا هو نفسه عنده أخطاء قد تكون كارثية أكثر. يقال احنا طبيعتنا وتوم مجتمع يعشق ويقتات على قضية الانتقاد، ما نتأثر بك القضية، ما خالق إنسان ما عنده أخطاء وعنده ياس أمور ارتكبها في لحظات طيش وفي لحظات عدم فهم وفي لحظات جهل، لكن ما هو مهم، المهم أين أنا الآن، أنا الآن شنهي نظرتي للمستقبل، أنا الآن شنهي قراراتي، شامل عدل سواء على المستوى النفسي على المستوى الروحي على مستوى تطوير الذات. القضية الثانية مسامحة الآخرين، أنا أحيانا هاي العبارة نسامح ومسامحين نقولها لا إراديا وبعدم فهم، قضية المسامحة الآخرين قضية مهمة، هي ما هي سهلة في البداية، هي قطعا أحيانا خاصة الناس اللي ارتكبوا حماقات في حقنا وجرحوا مشاعرنا، وخاصة نعود احنا الناس حساسين، هي قضية ما هي سهلة، والناس اللي ظلمونا هذا لا شك أن المسامحة ما هي سهلة، وهذا هو السبب أن الشريعة لحكمتها وفهمها لنوازع النفس البشرية أباحة المظلوم يدعو ويدعو بحرقة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لأنه الإحساس بالظلم إحساس صعب، وذاك المظلوم في كل لحظة ثم حرقة،
يقدر ما من بساطة يقول أنا مسامح، هو يبقى يدعي ويدعي بالانتقام وبالثأرة من ذاك اللي ظلمه، خاصة ما فهم وسيل مواجهته، ما فهم وسيل أخذ حق منه. في يوم العيد قد يكون كي قلنا المسامحة صحيح، قال أنا لنسامحه لسبب آخر، وسامح الآخرين ليس لأنهم يستحقون المسامحة. وما يقدر عدل الياسن وات جرحت مشاعري وأثرت علي، يقال أسامحه من أجل نفسي، يا كان نفسي ننعم بالسلام الداخلي، يا كان ارتاح. والله على الأقل إلى ما سمحتهم 100% أنا لهن ذيك الذكريات المؤلمة اللي نمسحها من رأسي، ما ينفكر فيها حتى، ما ينخليهم يشكلوا مساحة كبيرة في تفكيري، لأن عد المساحة فاصلة بيني وبين ذيك الإذاءات والاستفزازات الآخرين، لأن كون عيش طوال الوقت ذيك المعركة الداخلية هاي رواية صعبة، هاي تتعبني حتى، وقد يكون آثارها النفسية وآثارها الجسدية علي أخطر قاع من ذاك من ذيك الكلمة اللي قالتي، والله من ذاك الموقف يعد لي. وطبعا باب أولين عند هذا الشخص اللي أخطأ في حق اعتذر لي، والله شيء يطلب السماح، هون أنا مطالب أني أتسامى والذي الذكريات المؤلمة ونسامح ونسامحه فعلا من قلبي. وهذا طبعا لا يعني عدم المواجهة وعدم مثلا كي وضحنا في لمسات نفسية بالنسبة للشخصية الحساسة كي تكلمنا، مهم الإنسان ما يعبر، مهم الإنسان يحذر من كبت المشاعر ومن ذاك الانفجار الصامت، مهم أن نوصل رسالة الآخرين اللي جرحوا مشاعري أن هاي الرواية ما هي زينة عندي، وأن هي الكلمة اللي قالت لي ما هي موقع عندي، وأني تأثرت بي.

التفكير في النهاية، لابد من إيجاد آلية ما نترك هاي الأمور تؤثر علي. في يوم العيد نراجع نفسي واكتشف ما اللي خارج السنوات اللي كانت تؤثر فينا وتجرح مشاعرنا، هي في النهاية روايات صغيرة وتافية ولا تستحق ذاك الألم النفسي وذاك التعب اللي أنا تعبته وذيك المعاناة اللي أنا عانيتها. إذن في يوم العيد مهم أولا أن أسامح نفسي، وبعد ذلك أسامح الآخرين، ورواية ما قدرت نسامح عليها على الأقل بعد ما نخليها تملأ مساحة كبيرة في تفكيري ولا نخليها تفسد علي فرحة العيد.

يا نفسي حقا الله الله والدعاء المستجاب الله الله الله لا تملكم عنهم أي الله.

0: والدعاء المستجاب.
1: ونختم مستمعاتنا مستمعينا الكرام محتويات بريد المستمعات والمستمعين بمساهمة الأخت مونيا الراوي التي ضمنت مساهمتها في البداية دعاء جاء فيه: من أتقن الصبر لن تكسره الحياة، ومن عرف قيمة الحب في الله تهون عليه التضحيات، ومن تقاسم السعادة مع الآخرين أحس بقيمة الإنسانية. كل شيء في هذه الدنيا إما أن يتركك أو تتركه، إلا الله إن أقبلت إليه أغناك، وإن تركته ناداك. وضمنت مساهمتها مجموعة من الأقوال هي عبارة عن اقتباسات ندرجها كالتالي: قال محمود درويش: الزمن يغير فيك أشياء كثيرة، مفاهيمك وقناعاتك واهتماماتك وأفراحك، لكن إياك أن يغير فيك أمورا لا تقبل التغيير: مبادئك وطيبتك وأخلاقك.

شكراً نورا روبرتس، الشخص الذي يحبك بصدق لن يتركك حتى لو كان هناك 100 سبب ليتخلى عنك، سيجد حينها سبباً واحداً ليتمسك بك إلى الأبد. ومن أقوال نزار قباني: عندما خلقت كنت في بطن أنثى، وعندما بكيت كنت في حضن أنثى، وعندما تحب ستكون في قلب أنثى، فالأنثى أمانة ما خلقت للإهانة.

العاشق الحارثي، شكرا لتلك القلوب التي تسأل عنا أثناء غيابنا وتحمل بداخلها أرواحا وكأنها تعانقنا، تشتاق لنا، تهتم بنا، تدعو لنا دون أن نعلم.

من رائع ما قيل شعرا في الصبر قول ناصف اليازجي: يا بائع الصبر لا تشفق على الشاري، فدرهم الصبر يسوى 1000 دينار، لا شيء كالصبر يشفي جرح صاحبه، ولا حوى مثله حانوت عطار. هذا الذي تخمد الأحزان جرعته، كبارد الماء يطفي حدة النار، ويحفظ القلب باق في سلامته حتى يبدل إعسار بإيسار. إن السلامة كنز كل خردلة، إن السلامة كنز كل خردلة، منه تقوم من مال بقنطاري.

إلى هنا سيدتي سادتي تكون مواد هذه الحصة الإذاعية ضمن برنامجكم المنوع صباح الخير داخلة قد اكتملت. نشكر لكم نبل المرافقة وحسن الإصغاء والمتابعة، وإلى أن نلتقي في لقاء لاحق هاكم خالص تحية طاقم هذه الحصة الإذاعية في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم أبيدار، وهذا أحمد العهدي من وراء الميكروفون يحييكم ويقول

لكم ونبيكم، دمتم سعداء وإلى اللقاء. صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: أنفذ الاستماع إلى برامج الأخبار بذاعة المملكة العربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضح السيد بيتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المرسوم يهدف إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش. يعقد مجلس المستشارين الثلاثاء المقبل جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال وستتناول موضوع الأمن الغذائي. رياضيا، يضرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم موعدا مع نظيره الهولندي برسم دور 32 من كأس العالم 2026، وذلك في 29 من يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل المنتخب الوطني المغربي المركز الثاني بفارق الأهداف خلف البرازيل بسبع نقط، فيما تأهل المنتخب الهولندي بجمعه سبع نقط عقب فوزه الأخير على منتخب تونس بثلاث أهداف لهدف واحد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسيس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 25

0: وثلاثين درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وبين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، وبين 20 و24 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون بين 16 و22 درجة فيما تبقى من الأرجاء. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الجهات. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان لائج ما بين بوجدور والقويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: حديث المجلس العلمي.
4: الحمد لله الذي جعل الزكاة طهارة للأموال ورحمة للفقراء وسببا في صلاح المجتمعات واستقرارها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أجود الناس وأكرمهم، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم من العبادات ما يصلح قلوبهم وأحوالهم، ومن أعظم هذه العبادات فريضة الزكاة، ذلك الركن العظيم من أركان الإسلام الذي يجمع بين عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق. والزكاة ليست مجرد مبلغ من المال يخرجه المسلم من ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإنما هي مدرسة تربوية متكاملة تغرس في النفس معاني الإيمان والرحمة والتكافل، وتؤسس لمجتمع تسوده المودة والتضامن. إن الإنسان بطبعه يحب المال ويتعلق به، فجاءت الزكاة لتربيته على أن المال نعمة من الله، وأن هذه النعمة لا تكتمل إلا بأداء حق الله فيها. فإذا أخرج المسلم زكاته تحرر قلبه من الشح والبخل، وتعلم البذل والعطاء، وشعر بلذة الإحسان إلى الآخرين، فيزكو قلبه وتسمو روحه وتصفو نفسه. ولذلك قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي تطهير للنفوس من الأثرة والأنانية، وتزكية لها بالإيمان والإحسان. كما أن الزكاة تغرس في قلب المؤمن معنى الشكر، فهو حين يخرج منها جزءا يسيرا يدرك أن ما بين يديه من مال إنما هو فضل من الله وعطاؤه، وأن شكر النعمة يكون بحفظها وأداء حق الله فيها. ولذلك كانت الزكاة سببا في بركة المال ونمائه، فما نقص مال من صدقة، بل يبارك الله فيه ويجعل فيه الخير الكثير. أما على مستوى المجتمع فإن للزكاة أثرا عظيما في بناء مجتمع متراحم متكافل، إذ إنها تمديد يد العون إلى الفقير والمسكين، وتخفف معاناة المحتاج، وتدخل السرور على الأرملة واليتيم، وتغرس في النفوس الشعور بالأخوة الإنسانية والإيمانية. وعندما يشعر الفقير أن له حقا معلوما في أموال الأغنياء، وأن المجتمع لم ينسه ولم يتركه فريسة للحاجة والعوز. تنتشر المحبة وتختفي الأحقاد، ويحل التراحم محل التنازع، والتعاون محل الأنانية. وليس من المبالغة القول إن الزكاة تعد من أهم الوسائل التي تحقق العدالة الاجتماعية وتحد من الفوارق الاقتصادية بين الناس، فهي ليست إحسانا اختياريا فحسب، بل نظام رباني يضمن كرامة الإنسان ويصون تماسك المجتمع. ولقد قدمت الحضارة الإسلامية نماذج مشرقة في حسن تطبيق هذه الفريضة، حتى إن بعض الأزمنة شهدت وفرة في المال المخصصة للزكاة حتى قل المحتاجون إليها، لأن المجتمع كان يدرك أن الزكاة ليست عبئا على الغني، وإنما هي ضمان لاستقرار الأمة ورخائها. أيها المستمعون الكرام، إن عالمنا اليوم بما يشهده من اتساع دائرة الفقر والحاجة أحوج ما يكون إلى إحياء روح الزكاة ومقاصدها النبيلة، وأن يستشعر كل مسلم مسؤوليته تجاه إخوانه المحتاجين. فبقدر ما نعظم هذه الفريضة ونحسن أداءها، نحقق لأنفسنا الطهارة والسكينة، ولمجتمعاتنا الأمن والتكافل والرحمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المنفقين، وأن يرزقنا الإخلاص في أداء الزكاة وسائر الطاعات، وأن يديم على وطننا نعمة التضامن والتراحم والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: حديث المجلس العلمي.
5: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

بالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

قال ربت ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج فلا ربت ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج.

فعلى مركوزتها فوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا حاولت نهايتها فاحضر إداك من العرج لتكون من الصباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش وبهج.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضي لها بقلب ترضه غدا وتكون نجيب من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج.

مسافتها فذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترجي واشرب

العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه رجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه رجي.

فردا فوق الثبج، وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعتال، وتنايا الحسنى ضاحكة وتمام الضحك على الفلج.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك كاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيت وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.
4: نشرة الأخبار.
5: في أبرز عناوين هذه النشرة: جلالة الملك يهنئ السيد نبيل فهمي على إثر انتخابه أمينا عاما لجامعة الدول العربية. مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهدف إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش. ومجلس المستشارين يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد نبيل فهمي على إثر انتخابه أمينا عاما لجامعة الدول العربية. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهاني جلالته للسيد نبيل فهمي على الثقة التي حظي بها من لدن الدول الأعضاء بالجامعة، تقديرا منها لما أبان عنه من كفاءة وحنكة تدبيرية في مختلف المناصب السامية التي تقلدها سواء في بلده الشقيق أو على المستوى الدولي. ومما جاء في برقية جلالة الملك، كما أود بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن أصدق متمنياتي بكامل السداد والتوفيق في قيادتكم لهذه الهيئة العربية الموقرة، واثقا من إسهامكم الفاعل في تعزيز العمل العربي المشترك بما يستجيب وطموحات شعوبنا الشقيقة ويؤهلها لرفع مختلف التحديات التي باتت تواجهها سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي أو الدولي. وأكد جلالة الملك للأمين العام المنتخب لجامعة الدول العربية دعم المملكة المغربية الموصول لمختلف المبادرات البناء التي تعتمدها هذه المنظمة لتحقيق أهدافها المنشودة وتوفير مستقبل أفضل للعالم العربي من خلال تطوير آليات التنسيق والتعاون بين دول أمتنا العربية وإحياء روح التضامن والتكامل فيما بينها والدفاع عن مصالحها وعن وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية والترابية. وخلص جلالة الملك في هذه البرقية إلى أن وإذ أجدد الإعراب لكم عن تهانئي مشيدا بما بذله سلفكم السيد أحمد أبو الغيط من جهود قيمة لخدمة الجامعة وتحقيق أهدافها، فإنني أرجو أن تتفضلوا معالي الأمين العام بقبول أسمى عبارات تقديري. صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضح السيد بيتس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المرسوم يهدف إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش. وعن هذا المرسوم يقول رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش:
6: بعد الاستماع للطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات ديال المواطنين.
5: يعقد مجلس المستشارين الثلاثاء المقبل جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال، وستتناول موضوع الأمن الغذائي.

0: استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي أمسنا الخميس بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط سفير جمهورية العراق المعتمد لدى المملكة المغربية السيد حيدر شياع البراك، وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين تباحثا خلال هذا اللقاء حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن العام والاستخبارات وآليات تدعيم الشراكة الأمنية لتشمل تبادل الخبرات والتجارب والمساعدة التقنية والاستفادة من برنامج التكوين الشرطي. رياضيا، يضرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم موعدا مع نظيره الهولندي برسم دور 32 من كأس العالم 2026، وذلك في 29 من يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل المنتخب الوطني المغربي المركز الثاني بفارق الأهداف خلف البرازيل بسبع نقاط، فيما تأهل المنتخب الهولندي بجمعه سبع نقاط عقب فوزه الأخير على منتخب تونس بثلاث أهداف لهدف واحد. من جانبه تأهل المنتخب الياباني عن ذات المجموعة في المركز الثاني، حيث من المنتظر أن يواجه منتخب البرازيل في بقية مباريات يوم أمس. الإكوادور تفوقت على ألمانيا بهدفين لهدف واحد، كوت ديفوار تفوقت على كوراساو بهدفين نظيفين، تركيا تفوز على البلد المنظم الولايات المتحدة بثلاث أهداف لهدفين، فيما باراغواي تتعادل مع أستراليا من دون أهداف. وفي أبرز مباريات اليوم، النرويج تواجه فرنسا والسنغال ضد العراق، أوروغواي في الواحدة بعد منتصف الليل تواجه إسبانيا، والرأس الأخضر تواجه السعودية، فيما في فجر يوم غد نيوزيلندا تواجه بلجيكا ومصر ضد إيران. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ السيد نبيل فهمي على إثر انتخابه أمينا عاما لجامعة الدول العربية. مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهدف إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش. ومجلس المستشارين يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة. إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسيس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 25 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 20 و 24 درجة بالمنطقة الشرقية شمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من الأرجاء. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الجهات. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان لائج ما بين بوجدور والقويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل. إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحارهم في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة لتصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNFT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
3: مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com.

0: او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضح السيد بيتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المرسوم يهدف إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش. يعقد مجلس المستشارين الثلاثاء المقبل جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال وستتناول موضوع الأمن الغذائي. رياضيا، يضرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم موعدا مع نظيره الهولندي برسم دور 32 من كأس العالم 2026، وذلك في 29 من يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل المنتخب الوطني المغربي المركز الثاني بفارق الأهداف خلف البرازيل بسبع نقاط، فيما تأهل المنتخب الهولندي بجمعه سبع نقاط عقب فوزه الأخير على منتخب تونس بثلاث أهداف لهدف واحد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسيس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 25 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 20 و 24 درجة بالمنطقة الشرقية شمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من الأرجاء. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الجهات. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان لائج ما بين بوجدور والقويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعاتنا، مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري اللي غادي نخصوه الموضوع. أكيد عنده قيمة كبيرة جدا حينما نتحدث عن الموروث الثقافي الحساني، هذا الموروث الغني بقيم، غني بإيقاعاته، غني بشعره وفنه. ولكن حلقة اليوم نظرا لطبيعة ضيفي فلنتكلموا إن شاء الله ربنا على أزوانا والموسيقى الحسانية، وأنا جيت سعيد أنه يتواجد معي ببلاطو أثير إذاعة الداخلة سي صعيدي حسن الحاتم، لأنه شخص مهتم بأزوان وبالموسيقى الحسانية على مستوى إيقاعاتها وأوزانها، وحلقة أكيد إن شاء الله كان وعدكم في بدايتها أنها ستكون مفيدة، لا سيما بالنسبة للأجيال الصاعدة الواعدة، يكننا نحافظ على هذا التراث الموسيقي الحساني الغني. سي صعيدي، مرحبا بك في دعاة الداخلة.
4: مرحبا أحمد، أشكرك وأشكر البرامج. لكن نتكلم عليك عن اشتقاق النوعية بعد قاعد تلوين الموسيقى.
2: نعم تفضل.
4: هذه الموسيقى الحسانية هي نقولوا ما صنعته البيضان والسودان الأفارقة، ومع جانبتين إلى ثلاثة، جانب البيضة يقولوا لها وجانب الكحلة وجانب الجنيدية وجانب الكحلة هي الأولى صنعت وصنعت على السودان. جامس الجنيدية هي تقريبا نقول إحنا الغنيمة القنداية اللي هي الغنم، وهي مسمية على الغنيمة.
2: نعم.
4: هذه الجوانب تشتمل على أشوار ونحاية. الشور هو باش نسهل للمستمع الكريم بالحسانية. نعم. ديني دانا والضيل اللانا وسلاغة كاملة شنبانا ودانا اللدانا. النحية هي بيت الشعر العربي، كيف لا نقول رأيك بيت اللي ينحيه المطرب وينقال فيه القوافي اللي هم اللي فات.
2: جميل.
4: كيف إن لي مولا كريما لم يزل يرعى ودادي، كلما زدت ذنوبا زادني من وأيادي، قط نهار تكررتني لحزن بالغيد أم أولادي، أصل المرة أنا مكذبني ومر اللي تكرادي، والله إلا راد الجواد مناصرك عزة عرادي وأولادي، ويخلوها زاد أولادي لأولاد أولادي.
2: الله يحفظه. طيب تكلمتي سي صعيدي على صنعة البيضان والسودان، أشن هي جنب الجوانب حسب المقامات دائما في سياق أزوانة والموسيقى الحسانية سي صعيدي؟
4: جيد. حتى أنواع الجوانب حسب المقامات، والمقامات هو نوعية من الأشوار والنحاية والهول المنطرح. الهول المنطرح هو اللي ما فيه النحية وله شور، ذاك هو الهول نقول المطرح. وتسمية الفنانين لهذه المقامات هو مقام كر وهو ظهر كر، ومقام سيني هو الثاني، ومقام فاق هو الثالث، ومقام التحرار هو الرابع، ومقام الكحال هو الخامس، والزراق هو السادس، والبياض هو السابع، والبتيت هو الثامن. برجع لهم. أيوه. كر وسيني وفاق والتحرار والكحال والزراق والبياض والبتيت، هم ثمانية.
2: طيب سي صعيدي، لكن هذه هي أنواع الجوانب حسب المقامات في أزوانة والموسيقى الحسانية، كم يفوت يجيو والمطرب من المدة ديال الهول اللي كيأديه؟
4: جميل. حتى المدة العادية للمطرب من قد راحته هو، ياك يجي الهول كامل. هي ساعة. ليش الساعة؟ هي اللي يستكوا عليها البناط 60 دقيقة أكثريتهم.
2: نعم.
4: كاين من البناط اللي يستكى على ساعة ونص، وكاين من البناط اللي يستكى على ساعة. ساعة هي راحة المطرب.
2: نعم.
4: أيوة. ليك الساعة مقسمة على 7 مقامات والله 8، كلها ينعطالوا قرعتهم من ذوك تعرف دقائق اللي كوماتي. ويلا مقام يجيبوا فيه مقام يجيبوا المطرب يجيب فيه شور ونحية، كل مقام يجيب فيه شور ونحية، وهو ما يزيد على ذلك بيرخوي الغناء ويتعجله المغني، يعجل الغناء. تعرف ويرخيه، لأن الأشوار دائما النحاية بعضها معجلة، والهول المنطرح تعرف ما هو معجل. والأكثر هو الهول المنطرح بالغزل والبكاء على الأطلال وحكاية القصة الجميلة مع العزف على التيدنيت.
2: جميل. طيب سي صعيدي، تكلمتي على كم يفوت المطرب من مدة

0: ديال الهول. ما كرهت احنا هذه الحلقة ايضا موجهة للشباب، يا كانها تحافظ على هذه الذاكرة الموسيقية وهذه المفاهيم والمصطلحات. اشن هي اسامي الاشوار وما كرهناش بالقيفان الى كان
1: الله الله الحقيقة الاشوار لا نديروا منهم واحد ونشوهدوه والاخرين هم اللي لا كلهم شاهدوا، لا نقولوا انا واويل انا واد هو عند بالحسانية ولاد معود لهم الحاسي ويقبض يجيب الرشة والدلو ويربط زايل ويسقي عليها الحيوان.
0: نعم.
1: ذاك اللي يقول الجمل يشبذ الماء هو انيوال.
0: اول
1: شوار سماه على ذاك النوع من من من, من, من الاحوال.
0: نعم.
1: هو انيوال لملس، يقولوا هم انيوال لملس، يقول واحد فيه ولد في دمعته بالتجلاج تبان تروري ما سكنت راعي ذوك ذنوبك الحاج اللي قاعد تبان فقعد دنا دت. هذا قالوا انيوال لملس. كاين شور ثاني قالوا المريره، وكاين شور قالوا الشطان، وكاين شور قالوا التغاميس، وكاين شور قالوا الساس، وكاين شور قالوا قتمار وشاهدوا.
0: طيب إذا كان هادو هما أسامي الأشوار، أكيد كيف تعرف سي صايدي وانت أدرى مني أن الرقيص جزء من ديك اللوحة الموسيقية اللي كتقدمها الفرقة الموسيقية الحساني. أشني أنواع أسامي الرقيص؟ وإحنا كنت تكلموا دائما في إطار هاد الجانب الفني الموسيقي، وأكيد أن الرقيص اليوم دخل في الكوليغرافيا، ولكن اللي بغي نعرف منك أشني أنواع أسامي هاد الرقيص؟
1: زين حتى جميل. هذا الرقص الرقصات اللي يعني الشهيرات قاع عند الناس أصلا.
0: نعم.
1: هي رقصة الشرعة يقولها، ورقصة البليد اللي بالشور، ورقصة جاكوار. جاكوار تعود ترقصها كما مرة ترقصها لها المرأة وتقبض كاسين وتملى كاس راقب واحد قاب كاس راقب واحد قاب ديك جاكوار. ورقصة قيرة تعدل بصرعة ويعدوها دائما الرجال وبالدوران وبصرعة اللي رقصة قيرة. هذه كاين رقيص راك سنقلها التمازير، والتمازير هو تعاسير يعود الرقاص يعود واقف ويجب بنص الفوقاني قاضي ينتهي من سترام ويرفع راقب كأنه عاد يعاصر. كاين التقلمين، رقصة التقلمين يعود الرقاص والله الرقاصة تقلما يقول لك هز القلمونة تعود هي شوية القلمونة اللي معضقة عليه راسة
0: يديك القصة اللي كتكون
1: تحضرها من فوق تعود ترقب وتقلم خرسة كبيرة قاعد من القلامين. كاين التنسفيل، لا ولاد يتنسفل كرعيه ويرقص كي زايله مقيدة يتنسفل معاك. كاين تشباح كيقول لازم الشباح بيدي بالحالة. هذا هو رقص كل رقصة مسمية. كاين رقص بالحرق معروف عند الأليات، وكاين رقص بالدبوس يرقص ورا الرجال، وكاين رقص بالتصبع يعود يشبح يديه ويصبع.
0: جميل. وأكيد السي الصعيدي أن كل رقصة عندها طرقها، عندها طقوسها، عندها شروطها. طيب ما القدو اليوم نتكلموا على أزوان أو الموسيقى الحسانية، ما ذكرنا أهم الآلات الموسيقية الحسانية أكيد فيها التقليدي وفيها العصري.
1: صحيح.
0: إلى سمحت سي صعيدي بداية تعطينا أسامي الآلات الموسيقية الحسانية ونبدأ بالتقليدية منها.
1: جميل جدا. الحقيقة الآلات الحسانية هي الآلات القديمة والحديثة.
0: أيه.
1: الحديثة يكلم واحد من المعادن كيف جيتار.
0: صحيح. وهذه عصرية، هذه طارية على
1: طارية على على, على الموسيقى.
0: نعم.
1: وكيف مثلا البيانو هذا جاز هو اللي يخبطوا به المقامات كاملة.
0: والورق وكيف الورق
1: تماما. صحيح. والورق وقلنا جيتار والورق والبيانو هذا هم الآلات المصنوعة الحديثة.
0: إذن بالنسبة للتقليدية الآلات الموسيقية الحسانية التقليدية الأصيلة
1: بيك نقول لها تيدينيت.
0: أيه. تيدينيت شنو بتاع تيدينيت؟
1: تيدينيت هي عود تعود قدحها مستطول كيل حوق.
0: أه.
1: الاستطويل و و و و و و و و وتارها أربعة. أه. تشبطن ثنتين اللي هم السلوك والمهارة اثنين.
0: ومن يخبط هاد تيدينيت؟
1: الراجل الخاص المرة ما تعود
0: خاصة بالذكور.
1: خاصة بالذكور. آه. واردين واردين خاصة بالعليات. لأنه يندرع عدد القدح السلاح اللي واردين. والحفرة اللي فيه ينقال له أهو.
0: آه.
1: وبعوده ومغطي من فوق اللي هو الطبل.
0: وهدوك الأوتار دياله مناش يصوبهم سي صعيدي
1: سلوك بلاستيك.
0: آه.

0: كيلومتر واحد إلى بغيد الاثنين بغيد الثلاثة ذاك هو اللي باغي. كاين الطبل، الطبل بس يطيع جل ملبس به السلاج ويرد.
1: طيب أكيد سمعت قد سمعت سي صعيدي وانت غادي تشرح لنا أكثر والمستمعين أن فيه واحد مجموعة ديال الأشوار اللي ما عاد تستعمل. شن هي الأسباب؟ في الموسيقى ديال الأزوان كانت فيه واحد مجموعة ديال الأشوار اللي كانت تستعمل في واحد الزمان، ولكن بحال كأنها انقرضت اليوم. شن هي الأسباب وشن هي بعد قاعد الأشوار؟
0: جميل جدا والله. الأشوار اللي هذا زوان كيف قلنا قبيل ونقول للمستمعين يعني عن أول ما وعدل النصوان الجامع الكحلة والناس اللي خابرين فيها اليوم مشاو كاملين سبحان الله العظيم. كيف المطر السيدات ولا بو قارنين
1: ومشا معهم
0: كيف سيد أحمد البكاي والعوة كيف هو لازم يدح الكهولة ذوك الكهولة اللي مشاو مشاو معهم الأشوار القديمة هذا الناس اللي صغار منهم قليل عنك تشبرهم واحد يسجل بان يدير في هذا الأشوار اللي هما
1: وتكد تعطينا ساميهم هذا
0: الأشوار. والله والله والله خالق شورن قالوا القميص لا القميص وتوف وخالق شورن قالوا التقرين وتقرين كلمة سودان وكاين شورن قالوا الرج الرج تعرف الحسانية ولاد مرج به النعاس وكاين القيام شور القيام وكاين السيق وسمع السيق هذه الوليات
1: هذيك اللعبه الشعبيه
0: وكاين الكلاب شورن قالوا الكلاب وكاين شورن قالوا القرين هذا كامل المطربين يسموه كيف بغاو
1: وفي قيفان سي صعيدي
0: يتكلم واحد يقول يشكر واحد يشكر واحد على خبرته الاول يقول تخبط الكلاب تخبط الكلاب بلاعتيك وتخبط في الهول خبيط سيق وتخبط القرين بالطليق فيه الشعر الأساس تخبط القميص وتقرين تخبط القيام خبيط زين تخبط الرجل أهلين وظوانك تخناسوا فما قدوك فهم زين زين مولي تنقاسوا تخبط غراس بلانزاع جبتوا وتجيب أجناسوا شعر غيرك في الحق رابط راسي غراسوا.
1: الله لا يبكمك ما شاء الله عليك. كان حييك إذن باسمكم مستمعي الكرام. أشكر ضيفي الكريم اللي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليه قدم واحد معلومات مفيدة بالخصوص الشباب الصاعد الواعد اليوم يكنه يكون على معرفة بالموروث الثقافي الحساني لا سيما في شق الغني جدا في إيقاعاته وفي مقاماته اللي هو أزوانه والموسيقى الحسانية. إذن باسمكم مستمعين الكرام أشكر ضيف الكريم سي صاعد حسن الحاتم اللي استضفناه بصفته مهتم بالموسيقى الحسانية أوزانا ومقامات وظهورة أي فن الهول بشكل عام وأزوان أي الموسيقى الحسانية. كنشكره على كل ما تفضل به من معلومات وغادي نكون جد سعيدا أنه يكون إن شاء الله ضيفي في حلقات قادمة وفي مواضيع أخرى لأنه مهتم بالموروث الثقافي الحساني. لكم خالص تحيات أحمد العهدي ونعيمة أبدار كطاقم لهذه الحصة الإذاعية. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعاتنا، مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثير اللي غادي نخصوه الموضوع. أكيد عنده قيمة كبيرة جدا حينما نتحدث عن الموروث الثقافي الحساني، هذا الموروث الغني بقيم، غني بإيقاعاته، غني بشعره وفنه. ولكن حلقة اليوم نظرا لطبيعة ضيفي فلنتكلم إن شاء الله ربنا على أزوانة والموسيقى الحسانية، وأنا جيت سعيد أنه يتواجد معي ببلاطو أثير إذاعة الداخلة سي صعيدي حسن الحاتم، لأنه شخص مهتم بأزوان وبالموسيقى الحسانية على مستوى إيقاعاتها وأوزانها، وحلقة أكيد إن شاء الله كان وعدكم في بدايتها أنها ستكون مفيدة لا سيما بالنسبة للأجيال الصاعدة الواعدة، يكننا نحافظ على هذا التراث الموسيقي
2: نتكلم عليك عن اشتقاق النوعية بعد قاع تلوين الموسيقى.
0: نعم تفضل.
2: هذه الموسيقى الحسانية هي نقولوا ما صنعته البيضان والسودان الأبارقة، ومعهما جانبتين إلى ثلاثة، جانب البيضة يقولوا لها، وجانب الكحلة، وجانب السلقنية.

0: إيدية وجامع الكحلية الأولى صنعت صنعت على السودان. جامع الإيدية هي تقريبا نقول إحنا الغنيمة القنداية اللي هي الغنم وهي مسمية على الغنيمة.
1: نعم.
0: هذه الجوانب تشتمل على أشوار ونحايا. الشور هو باش نسهلوا للمستمع الكريم بالحسانية ديني دانا والضيل اللانا وسراغة كاملة شنبانا ودانا اللدانا. النحية هي بيت الشعر العربي كيف لا نقول رأيك بيت اللي ينحيه المطرب وينقالوا فيه القوافي اليوم اللي فات.
1: جميل.
0: كيف إن لي مولا كريما لم يزل يرعى ودادي كلما زدت ذنوبا زادني من وأيادي. قط نهار تكررتني لحزن بالغيد أم أولادي أصل المرة أنا مكذبني ومر ملي تكرادي. والله لراد الجواد ما نصلك عزة عرادي وأولادي ويخلوها زاد أولادي لأولاد أولادي.
1: الله يحفظه. طيب تكلمتي سي صعيدي على صنعة البيضان والسودان، أشن هي جنب الجوانب حسب المقامات دائما في سياق أزوانة والموسيقى الحسانية سي صعيدي؟
0: جيد. حتى أنواع الجوانب حسب المقامات، والمقامات هو نوعية من الشوار والنحاية والهول المنطرح. الهول المنطرح هو اللي ما فيه النحية ولا هو الشور، ذاك هو الهول نقول المنطرح. وتسمية الفنانين لهذه المقامات هو مقام كر وهو ظهر كر، ومقام سيني هو الثاني، ومقام فاق هو الثالث، ومقام التحرار هو الرابع، ومقام الكحال هو الخامس، والزراق هو السادس، والبياض هو السابع، والبتيت هو الثامن. أرجع لهم. أيوه. كر وسيني وفاق والتحرار والكحال والزراق والبياض والبتيت هم ثمانية.
1: طيب سي صعيدي، لكن هذه هي أنواع الجوانب حسب المقامات في أزوانة والموسيقى الحسانية. كم يفوت يجيو والمطرب من المدة ديال الهول اللي كيأديه؟
0: جميل. حتى المدة العادية للمطرب من قد راحته هو ياكي يجي الهول كامل. هي ساعة. ليش الساعة؟ هي اللي يستكعوا عليها الأبناط 60 دقيقة أكثريتهم.
1: نعم.
0: كاين من الأبناط اللي يستكع على ساعة ونص، وكاين من الأبناط اللي يستكع على ساعة. ساعة هي راحته راحت المطرب.
1: نعم.
0: أيوة. ليك الساعة مقسمة على 7 مقامات والله 8 كلها ينعطالوا قرعتهم من ذوك تعرف دقائق اللي كوماتي. ويلا مقام يجيبوا في المقام يجيبوا المطرب يجيب فيه شور ونحية. كل مقام يجيب فيه شور ونحية، وهو ما يزيد على ذلك بيرخوي الغناء وتعجيله. المغني يعجل الغناء تعرف ويرخيه، لأن الشوار دائما النحاية بعضها معجلة، والهول المنطرح تعرف ما هو معجل. والأكثر هو الهول المنطرح بالغزل والبكاء على الأطلال وحكاية القصة الجميلة مع العزف على التيدنيت.
1: جميل. طيب سي صعيدي، تكلمتي على كم يفوت المطرب من مدة ديال الهول. ما كرهت احنا هذه الحلقة ايضا موجهة للشباب، يا كانها تحافظ على هذه الذاكرة الموسيقية وهذه المفاهيم والمصطلحات. اشن هي اسامي الاشوار وما كرهناش بالقيفاني لك؟
0: الله الله. الحقيقة الاشوار لا نديروا منهم واحد ونشوهدوه، والاخرين هم اللي كلهم شاهدوا. لا نقولوا انواويل. انوال هو عند الحسانيه، ولاد معود لهم الحاسي ويقبض يجيب رشه والدلو ويربط زايل ويسقي عليه الحيوان.
1: نعم.
0: ذاك اللي يقود الجمل يشبذ الماء هو انوال.
1: آه.
0: او الاشوار سماوه على ذاك النوع من من من, من, من الاحوال.
1: نعم.
0: هو انوال لملس، يقولوا هم انوال لملس. يقول واحد فيها والفي دمعتها بالتجلاج اتبان تروري ما سكنت راعي ذوك ذنوبك الحاج اللي قاعد تبان فقعد دنا دنا دنا دت. هذا قالوا انا والد ملس. كاين شور ثاني قالوا المريره، وكاين شور قالوا الشطان، وكاين شور قالوا التغاميس، وكاين شور قالوا الساس، وكاين شور قالوا قتمار وشاهدوا.
1: طيب إذا كان هادو هما أسامي الأشوار، أكيد كيف تعرف سي صعيدي وانت أدرى مني أن الرقيص جزء من ديك اللوحة الموسيقية اللي كتقدمها الفرقة الموسيقية الحساني. أشني أنواع أسامي الرقيص؟ وإحنا كنتكلموا دائما في إطار هذا الجانب الفني الموسيقي، وأكيد أن الرقيص اليوم دخل في الكوليغرافيا، ولكن اللي بغي نعرف

0: منك أشني أنواع أسامي هذا الرقيص.
1: زين حتى جميل. هذا الرقص الرقصات اللي يعني الشهيرات قاع عند الناس أصلا. نعم. هي رقصة الشرعة يقول، ورقصة البليد اللي بالشور، ورقصة جاكوار. جاكوار تعود ترقصها كما مرت ترقصها على المرأة، وتقبض كاسين وتملك كاس العقب واحد قاب، كاس العقب واحد قاب ديك جاكوار. ورقصة قيرة تعدل بصلحة، ويعدوها دائما الرجال وبالدوران وبصلحة اللي رقصة قيرة.

0: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
2: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
6: اذاعه الداخل الجهويه في حلتها الجديده، تواصل على مدار الساعه.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج
2: نشرة الأخبار. أخبار الواحدة مباشرة من الإذاعة الوطنية بالرباط في العناوين. بنك المغرب يتوقع ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب هذا العام بنسبة 26%، ارتفاع سببه توترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتزايد الطلب الداخلي. أسود الأطلس يصطدمون بهولندا في الدور 32 من المونديال، المباراة تقام الثلاثاء القادم ابتداء من 2:00 صباحا. موجة حرارة ما بين 38 و45 درجة من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق البلاد، الحرارة ستخيم على مدن الجنوب الوسط والغرب. نحييكم مستمعينا الكرام إلى أخبار الواحدة مباشرة من الإذاعة الوطنية بالرباط. المستهل بأهم ما جاء في التقرير الصادر عن بنك المغرب بعد اجتماع الفصل الثاني هذا العام. بنك المغرب توقع في تقريره ارتفاع الفاتورة الطاقية للمملكة بنسبة 26% لتصل 135 مليار درهم هذا العام، قبل أن تتراجع إلى حوالي 114 مليارا العام المقبل. السبب كما هو معلوم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. تضخم في الفاتورة الطاقية للمملكة دفعته توترات جياسية في مضيق هرمز وتزايد الطلب الداخلي، الأمر الذي يخلق نوعا من الضغوط المستمرة على التوازنات الخارجية للمملكة. تقرير سارة حيدر.
3: 135 مليار درهم هي كلفة الفاتورة الطاقية للمملكة بحلول نهاية العام، أي بزيادة 26% مقارنة بالعام الماضي. المغرب وباعتباره بلدا يعتمد بشكل كبير على استيراد حاجياته الطاقية من الخارج، وجد نفسه أمام تحديات اقتصادية جديدة أثرت على الميزانية وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وهذه قراءة الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق.
4: الحرب الروسية الأوكرانية كشفت هشاشة الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية اللي هي في الأصل مضطربة، وحرب الشرق الأوسط أيضا بدورها أعادت تذكيرنا بأن ممرا بحريا واحدا مثل مضيق هرمز يمكن أن يربك الاقتصاد العالمي كله. وهذا الأمر يعني أن الدول التي لا تمتلك هامشا كافيا من الاستقلال الطاقي أو التخزين أو تنويع المصادر كالمغرب يعني تكون أكثر عرضة للتضخم وارتفاع كلفة النقل وتراجع القدرة الشرائية واضطراب ميزانية الدولة أيضا، لأن جزء منها موجه لدعم المحروقات.
3: توالي الأزمات التي تؤثر على أسعار الطاقة في السوق الدولية وكل التأثيرات التي تحملها على السوق المغربية يجدد النقاش حول ضرورة التوجه نحو طاقات بديلة واستخلاص دروس كثيرة، منها ما هو مرتبط برفع المخزون الوطني وتنويع الشركاء والموردين.
4: يعني المغرب يتوفر على مؤهلات كبيرة في الطاقة الشمسية والريحية، يعني وبدأ يراكم تجربة مهمة في هذا المجال، لكن المطلوب اليوم هو الانتقال من منطق المشاريع الكبرى المعزولة إلى منطق منظومة طاقية وطنية متكاملة. لا يمكن لدولة مستوردة للطاقة كالمغرب أن تواجه الأزمات العالمية دون مخزون كاف من المواد البترولية والغازية. التخزين ما خصناش نعتبره كلفة زائدة، بل هو تأمين اقتصادي حين تقع الأزمة مثلا في البحر الأحمر أو مضيق هرمز أو البحر الأسود، أو حين ترتفع كلفة التأمين البحري يصبح المخزون الاستراتيجي وسيلة للحماية لحماية السوق الداخلية من صدمات مفاجئة. لذا يجب التفكير في رفع قدرة التخزين يعني في عالم مضطرب كالذي نعيشه اليوم. يعني من الخطأ الاعتماد المفرط على منطقة واحدة أو مورد واحد أو مسار بحري واحد. المغرب يحتاج إلى دبلوماسية طاقية أكثر قوة وتربط بين إفريقيا، أوروبا، الخليج الأطلسي، الأسواق الصاعدة. وهذا الأمر ما كيهمش فقط النفط، بل يهم أيضا الغاز والفحم والمواد الأولية والأسمدة والحبوب وكل السلع الاستراتيجية.
3: ارتفاع الفاتورة الطاقية للمملكة في كل مرة تعرف فيها الأسواق الدولية حالة من الاضطراب معطى يفرض ضرورة المضي قدما في تطوير نموذج طاقي مغربي مبني على أكبر قدر من الاستقلالية حماية للاقتصاد الوطني بشكل عام وللقدرة الشرائية للمواطنين على وجه الخصوص.
2: القطاع السياحي يواصل نشاطه على مشارف موسم العطلة الصيفية مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين السياحيين وليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة ومداخل السفر. مديرية الدراسات والتوقعات المالية تحدثت عن ارتفاع في عدد الوافدين السياحيين على المغرب بنسبة 13% إلى حدود مايو الماضي رغم تداعيات التطورات في الشرق الأوسط لا سيما تلك المؤثرة على أسعار وسائل النقل خصوصا النقل الجوي. كريمة سحنوني.
5: رغم استمرار القطاع السياحي المغربي في تحقيق مؤشرات إيجابية مع تسجيل ارتفاع جديد في عدد الوافدين خلال شهر مايو الماضي فإن هذا الزخم يضع الفاعلين أمام رهان لا يقل أهمية عن استقطاب السياح ويتمثل في الحفاظ على القدرة التنافسية للوجهة المغربية. ويرى المهنيون أن المرحلة المقبلة تستدعي مراجعة كلفة عدد من الخدمات والعروض السياحية التي أصبحت في بعض الحالات أعلى من مثيلتها في وجهات منافسة. نبيل بوريسي نائب رئيس الجمعية المهنية لصناعة الفندقية بجهة الرباط سل القنيطرة.
6: الدينامية الإيجابية اللي يعرفها القطاع السياحي في السنوات الأخيرة انعكست إيجابا على الأرقام المحققة، أرقام قياسية لا من خلال ليالي المبيت ولا من خلال عدد السياح، والسائح المغربي من خلال السياحة الداخلية لعب واحد الدور جد مهم في هذه الأرقام هذه. لذلك الفاعلين في القطاع السياحي خاصهم يكونوا واعيين ويوفروا واحد ظروف جد ملائمة لهذا السائح المغربي من حيث تجويد الخدمات السياحية، تنويع العرض السياحي باش السائح المغربي يبقى في البلد المغرب وما يمشيش يبحث على وجهات أخرى.
5: ومن جانبه أكد سفيان بشار رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية على ضرورة تحسين تنافسية الأسعار والرفع من جودة الاستقبال والخدمات بمختلف جهات المملكة.
7: تشجيع السياحة لا يقتصر فقط على تخفيض الأسعار وإنما يرتكز على تقديم عروض ذكية ومتوازنة تراعي القدرة الشرائية للسائح وفي الوقت نفسه تحافظ على استدامة المؤسسات السياحية حتى يشعر السائح بأنه يحصل على قيمة حقيقية مقابل ما يدفع. وهناك نقطة اعتبرها في غاية الأهمية، نركز بشكل كبير على الوجهات الشاطئية في حين أن المغرب كيتوفر على وجهات سياحية متنوعة كالمناطق الجبلية والصحراوية والواحات والمدن العتيقة والتي تعرف خلال هذه الفترة من السنة تراجعا في الطلب. لذلك اقترح توجيه جزء من الحملات الترويجية نحو هذه الوجهات مع تقديم عروض تفضيلية فيها خلال فصل الصيف، فهذا سيمكن من توزيع الحركة السياحية بشكل أفضل ويخفف الضغط على الوجهات السياحية وفي الوقت نفسه يخلق دينامية اقتصادية في مناطق تحتاج إلى مزيد من الإقبال.
5: وبين مؤشرات الأداء الإيجابية وتحديات المنافسة الإقليمية والدولية يبقى الرهان وترسيخ صورة المغرب كوجهة سياحية تجمع بين التنوع وجودة التجربة والأسعار التي تستجيب لتطلعات مختلف فئات السياح.
2: عقب الأداء المميز لأسود الأطلس في دور المجموعات سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الضوء على المسار الذي سلكه المنتخب معتبرا أن أسود الأطلس يواصلون بناء مشروعهم الكروي بين الحفاظ على إرث مونديال قطر وترسيخ هويات جديدة قائمة على التكوين والشباب.

0: وأوضح تقرير نشره الموقع الرسمي للفيفا أن وهبي تولى قيادة المنتخب الوطني وهو مدرك لحجم التحديات المرتبطة بالإشراف على منتخب حقق إنجازا تاريخيا ببلوغه نصف نهائي كأس العالم، وهو الإنجاز الذي رفع سقف التطلعات وغير نظرة المتابعين إلى الكرة المغربية. مبعوث الإذاعة الوطنية إلى المونديال عادل علوي.
1: يواصل المنتخب الوطني المغربي ترسيخ حضوره ضمن كبار كرة القدم العالمية وسط إشادة متزايدة من أعلى سلطة كروية في العالم الفيفا، بعدما أفاد تقرير صادر عن هذا الأخير أن المنتخب الوطني دخل مرحلة جديدة من تطوره الكروي بعد أداء لافت في دور المجموعات توج بفوز المثيرين أمام منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تاريخية سجل خلالها المغرب أربعة أهداف في لقاء واحد لأول مرة في تاريخ المونديال. وأوضح التقرير أن المنتخب المغربي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني خلف منتخب البرازيل برصيد 70 نقطة، مؤكدا أن هذا المسار يعكس توازنا واضحا بين خبرة عناصر المونديال 2022 وحيوية جيل شاب صاعد يشكل مستقبل الكرة المغربية. كما أبرز الفيفا أن 14 لاعبا من أصل 26 ضمن اللائحة الحالية ولدوا بعد سنة 2000 في مؤشر يعكس التحول الجيلي داخل الفريق الوطني، إلى جانب استمرار تألق عناصر أساسية مثل الحارس بونو وبروز أسماء شابة من قبل بلال الخنوس شادي رياض وأيوب بعدي مع تسجيل مستوى متقدم من الانسجام داخل المجموعة. وبعدما تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه القادم في دور الاثنين والثلاثين وهو المنتخب الهولندي والذي سيواجهه بمدينة مونتيري ليلة الاثنين صباحة يوم الثلاثاء القادم، أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن برنامج استثنائي غير مسبوق خاص بتنقل الجماهير نحو مدينة مونتيري المكسيكية، يتضمن 12 رحلة خاصة تربط مدينة الدار البيضاء بمونتيري ذهابا وإيابا بطاقة تفوق 3000 مقعد. وأوضحت الشركة أن هذه العملية تشمل 6 رحلات في اتجاه مونتيري و6 رحلات للعودة عبر طائرات بعيدة المدى من الجيل الجديد. وتعد هذه العملية سابقة تاريخية في شبكة رحلات الشركة باعتبارها أول ربط مباشر بين المغرب ومدينة مونتيري بالمكسيك. مونتيري التي عرفت حضورا للمنتخب الوطني المغربي خلال مونديال 86 سنة و1000 حين واجه المنتخب الوطني المغربي نظيره البولوني وانتهت المباراة بالتعادل من دون أهداف. ويواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته للمرحلة القادمة بعدما طوى مرحلة دور المجموعات، وأجرى عناصر المنتخب الوطني المغربي بالأمس حصة تدريبية لإزالة العياء وأيضا للتهيئ الذهني والبدني والتكتيكي للمرحلة القادمة بمعسكر المنتخب الوطني المغربي بمدينة نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أن ينتقل إلى مدينة مونتيري بالمكسيك يوم السبت القادم عبر رحلة خاصة. أتلانتا عادل العلوي الإذاعة الوطنية.
0: ويضرب المنتخب الوطني موعدا مع نظيره الهولندي صبيحة الثلاثاء القادم على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك ابتداء من الساعة 2 صباحا، وفي حال تأهله لدور 16 سيواجه المنتخب الوطني المنتصر من مباراة كندا وجنوب أفريقيا. وبعد إسدال الستار على مرحلة دور المجموعات أصبح بإمكان أسود الأطلس الآن التطلع إلى التحدي القادم بكل ثقة وإصرار، وذلك بمواصلة العناصر الوطنية الأهداف المسطرة نفسها والعزيمة القوية التي تحذوها منذ بداية البطولة. ورقة حمزة السيكي.
2: الثبات على التفوق والسعي نحو تسطير تاريخ جديد، بهذا العنوان اختار المنتخب الوطني وضع نقطة نهاية الفصل الأول من مونديال 2026 بعدما أنهى دور المجموعات بسبع نقاط في الوصافة وبفارق الأهداف عن المتصدر البرازيل، لتنطلق بعد الاستعدادات مباشرة لتدشين الفصل الثاني من التباري، فصل شاءت القرعة أن تضع أولى عناوينه أمام أحد المنتخبات المرشحة لنيل اللقب منتخب هولندا. هذا الأخير الذي ضمن تأهله كمتصدر لمجموعته يوم أمس بعد الفوز على تونس بثلاثية مقابل هدف واحد، موقعا على أداء هجومي لافت بعدما استطاع تسجيل 10 أهداف في 3 مباريات، ما يعكس جودة هولندا المعتادة بكرتها الهجومية وبدون استعانة بشكل رسمي لهدافه التاريخي ممفيس ديباي الذي يواصل رحلة

0: بشكل سريع، وعلينا أن نستعد جيدا لمباراة المغرب لأنها ستكون صعبة للغاية. إنه فريق جيد بإمكانيات عالية ومهارات فردية وقدرة على تسجيل الأهداف، ونحن نعرف جيدا قيمة لاعب مثل السيباري الذي يمارس في هولندا والذي تألق بتسجيل الأهداف في الدور الأول. لذلك فالمباراة ستكون صعبة بوجود لاعبين من هذه الطينة.
1: الكرة الشاملة بلونها البرتقالي ستواجه اجتهاد وتطور أسود باتت اليوم رقما صعبا في حسابات المونديال. فرابع النسخة الماضية وقع على مستوى جيد في مجموعة صعبة على الرغم من تسجيل بعض النقاط الواجب تحسينها خصوصا في الجانب الدفاعي وكذا معضلة الإنهاء. فالمنتخب المغربي بقيادة محمد وهبي يعي جيدا حجم منافسه إذ سيسعى إلى تسجيل فوز سيكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية في هذه النسخة. بعد 32 سنة يتجدد الموعد بطابعه الرسمي مرة أخرى في المونديال. فبعدما قاد كومان كلاعبين طواحين للتغلب على أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف واحد في مونديال 94-900 و1000، يجد اليوم أسطورة هولندا نفسه مرة أخرى في مواجهة المغرب كمنتخب أضحى اليوم سادس الترتيب العالمي في مباراة لن يقل عنوانها إثارة عن أولى الفصول بدوري المجموعات.
2: في أحوال الطقس تتوقع الأرصاد الجوية الوطنية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من الأحد إلى الأربعاء. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تشير إلى تسجيل المحرار ما بين 38 و45 درجة بمجموعة من مدن الجنوب الوسط والغرب. ومن المتوقع أن تتخطى موجة الحر التي تجتاح أوروبا 35 درجة مئوية وأن تطال 150 مليون شخص على الأقل خاصة في ألمانيا وفرنسا. وتشير تحليلات إلى أن الحرارة ستطال حوالي 7 أشخاص من كل 10 في أوروبا بحسب أرقام تستند إلى توقعات خدمة الأرصاد الجوية الألمانية ومركز الأبحاث المشتركة. وفي ثاني خطوة من نوعها خلال أسبوع أوقفت شركة الطاقة الفرنسية الرئيسية مفاعلين نوويين بإجراء لحماية البيئة في حين دعت بلدية باريس السكان إلى توخي الحذر وسط موجة حر قياسية تضرب البلاد وأجزاء واسعة من غرب أوروبا تسببت في سقوط عشرات الضحايا وانقطاع الكهرباء وإغلاق مرافق عامة في إسبانيا إيطاليا وبريطانيا. وصلنا إلى ختام نشرة الواحدة، هذا تذكير بالعناوين. بنك المغرب يتوقع ارتفاع الفاتورة الطاقية للمملكة هذا العام بنسبة 26%، ارتفاع سببه توترات جيوسياسية في شرق الأوسط وتزايد الطلب الداخلي. أسود الأطلس يصطدمون بهولندا في الدور 32 من المونديال، المباراة تقام الثلاثاء القادم ابتداء من 2:00 صباحا. موجة حرارة ما بين 38 و45 درجة من الأحد إلى الأربعاء بعدد من المناطق، الحرارة ستخيم على مدن الجنوب الوسط والغرب. شكرا لحسن الإصغاء والانتباه، يوم ممتع للجميع.
3: عدنا بأسماء حضراتكم مستمعين الأفاضل إلى إذاعة المملكة المغربية بالداخل بعدما نقلنا لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة نقلا عن الاستديوهات المركزية بالرباط. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
4: إذاعة الداخل أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخل غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

قامت قريش وذاك بعيد قامت قريش وذاك بعيد تروق النبي بتعانيد ولوا فيهم يلعب الحديد.

0: انتم دائما في الاستماع الى برامجي وخاطراتي من ملفاتي الفنيه.
1: تابعونا على الموجه 98.3 FM.
2: فرجة اول منصه للفيديو تحت الطلب. فرجة أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة الظهر حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا
1: تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والثواب.

فأحببت طال مصطفى يا بطبيعتي وقد زاد حبي بدا كاملا الرضا وأحببت ما دمت حيا وإنني لي الحب حتى يمسي الجفن مغمضا.

0: فمن بايع المختار بايع ربنا وذلك حكم الأوامر والقضاء.
1: مش هسكت شديد بالفرحة.
0: تذكرت مختار الخلائق موهنا لدالي بي الغرى وأرضى بما قضى يا بليلتي معراج الرسول فاجلي دفائنا من أرتج الفوز والرضا. ودادك يليني أبيتم عراقا وقد شاب فودي وهو للحب من قضى لك الله

0: مستمعينا الكرام بالعيون، إذاعة العيون ترافقكم على الموجة 91.
1: في البلاد الهندية نشأت وترعرعت تحفة فنية ووثيقة أدبية اجتماعية نفسية، تناقلتها الألسن وانتقلت بها من مكان إلى مكان، وأريد لها أن تصبح فيما بعد بتأثيرها وعناصرها جسرا تلتقي عليه الحضارة العربية والحضارة الأوروبية. ويحل القلم محل اللسان، وتبرز من خلالها العبقرية البشرية، وفي مقدمتها العربية التي أضافت لها من أصالتها وسخائها حتى أصبحت من أهم المؤلفات القصصية والروائية والمسرحية، وخيوطا تنسج أروع القصائد الشعرية، وتعرف في كل مكان من الدنيا بألف ليلة وليلة.

0: ألف ليلة وليلة، تسجيل كامل لأروع تحفة فنية أدبية نفسية. تشخيص الفرقة الوطنية لإذاعة المملكة المغربية.
1: حمادي عمور حبيب المذكوري، العربي الدغمي أمين رشيد، عبد الرزاق حكم، ليلى أبو زيد، أنور الجندي، حياة زروال، شكيب العاصمي، تحفة المذكوري، بمشاركة محمد علي المهدي زريوح. نسقها وأعدها المخرج محمد حسن الجندي.

0: زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار.
1: فتعجب السلطان وأمر بخروج العسكر من وقته مع الصياد، فصار الصياد يلعن العفريت، وساروا إلى أن طلعوا الجبل ونزلوا منه إلى بركة متسعة لم يروها مدة أعمارهم، والسلطان وجميع العسكر يتعجبون من تلك البركة التي نظروها بين أربع جبال، والسمك فيها على أربعة ألوان، أبيض وأحمر وأصفر وأزرق. فوقف الملك متعجبا وقال للعسكر ولمن حضر:
2: هل أحد منكم رأى هذه البركة في هذا المكان؟

0: أبداً يا مولاي.
1: والله والله لا أدخل مدينتي ولا أجلس على تخت ملكي حتى أعرف حقيقة هذه البركة وسمكها.
2: ثم إن الملك غير حالته وتقلد سيفه وانسل من بينهم ومشى بقية ليله إلى الصباح، فلم يزل سائرا حتى اشتد عليه الحر فاستراح، ثم مشى بقية يومه وليلته الثانية إلى الصباح فلاح له سواد من بعد ففرح وقال:
1: لعلي أجد من يخبرني بقضية البركة وسمكها.
2: فلما قرب من السواد وجده يا مولاي قصرا مبنيا بالحجارة السود مصفحا بالحديد، ووجد أحد شقي بابه مفتوحا والآخر مغلقا، ففرح الملك ووقف على الباب ودق دقا لطيفا فلم يسمع جوابا، فدق ثانيا وثالثا فلم يسمع جوابا، فدق رابعا دقا مزعجا فلم يجبه أحد، فقال:
1: لا شك أنه خال، إذن سأسير عبر هذا الدهليز.
3: يا أهل القصر، إني رجل غريب وعابر سبيل، هل عندكم شيء من الزاد؟ يا أهل القصر، هل عندكم شيء من الزاد؟
2: وأعاد القول ثانيا وثالثا فلم يسمع جوابا، فقوى قلبه وثبت نفسه ودخل من الدهليز إلى وسط القصر، فلم يجد فيه أحدا غير أنه مفروش، وفي وسطه فسقية عليها 4 سباع من الذهب الأحمر تلقي الماء من أفواهها كالدر والجواهر، وفي دائره طيور، وعلى ذلك القصر شبكة تمنعها من الطلوع. فتعجب من ذلك وتأسف حيث لم ير فيه أحدا يستخبر منه عن تلك البركة والسمك والجبال والقصر، ثم جلس بين الأبواب يتفكر، وإذا بأنين من كبد حزين يترنم بهذا الشعر:
4: أخفيت ما ألقاه منك قد ظهر، والنوم من عيني تبدل بالسهر، ناديت وجدا قد تزايد بالفكر، يا وجد لا تبقي علي ولا تذر، ها مهجتي بين المشقة والخطر.
2: فلما سمع السلطان ذلك الأنين نهض قائما وقصد جهته، فوجد سترا مسبولا على باب مجلس فرفعه، فرأى خلف الستر شابا جالسا على سرير مرتفع عن الأرض مقدار ذراع، وهو شاب مليح بقد رجيح ولسان فصيح وجبين أزهر وخد أحمر وشامة على كرسي خده كترس من عنبر، كما قال الشاعر:
5: ومهفف من شعره وجبينه مشت الورى في ظلمة وضياء، ما أبصرت عيناك أحسن منظرا فيما يرى من سائر الأشياء، كالشامة الخضراء فوق الوجنة الحمراء تحت المقلة السوداء.
2: ففرح به الملك حين رآه وسلم عليه، الصبي جالس وعليه قباء حرير بطراز من ذهب، لكن عليه أثر الحزن، فرد السلام على الملك:
6: يا سيدي اعذرني في عدم القيام.
1: أيها الشاب، أخبرني عن هذه البركة وعن سمكها الملون وعن هذا القصر وسبب وحدتك فيه، وما سبب بكائك؟
2: فلما سمع الشاب هذا الكلام نزلت دموعه على خده وبكى بكاء شديدا.
1: ما يبكيك أيها الشاب؟

0: وذلك يا سيدي أنه كان والدي ملك هذه المدينة، وكان اسمه محمود، صاحب الجزائر السود، وصاحب هذه الجبال الأربعة. أقام في الملك 70 عاما، ثم توفي والدي وتسلطنت بعده، وتزوجت بابنة عمي، وكانت تحبني محبة عظيمة، بحيث إذا غبت عنها لا تأكل ولا تشرب حتى تراني. فمكثت في عصمتي 5 سنين، إلى أن ذهبت يوما من الأيام إلى الحمام، فأمرت الطباخ أن يجهز لنا طعاما لأجل العشاء، ثم دخلت القصر ونمت في الموضع الذي أنا فيه، وأمرت بجاريتين أن يروحا على وجهي، فجلست واحدة عند رأسي والأخرى عند رجلي، وقد قلقت لغيابها ولم يأخذني نوم، غير أن عيني مغمضة ونفسي يقظان، فسمعت التي عند رأسي تقول للتي عند رجلي:
1: يا مسعودة، إن سيدنا مسكين شبابه، ويا خسارته مع سيدتنا الخبيثة الخاطئة.
2: لعن الله النساء الزانيات، ولكن مثل سيدنا وأخلاقه لا يصلح لهذه الزانية التي كل ليلة تبيت في غير فراشه.
1: إن سيدنا مغفل حيث لم يسأل عنها.
2: ويلك، وهل عند سيدنا علم بحالها؟ أو هي تخليه باختياره؟ بل تعمل له عملا في قدح الشراب الذي يشربه، ولم يشعر بما جرى، ولم يعلم أين تذهب ولا ما تصنع، لأنها بعدما تسقيه الشراب تلبس ثيابها وتخرج من عنده، فتغيب إلى الفجر وتأتي إليه وتبخره عند أنفه بشيء فيستيقظ من نومه.
0: فلما سمعت كلام الجواري صار الضياء في وجهي ظلاما، وما صدقت أن الليل أقبل. وجاءت بنت عمي من الحمام، فمددنا الصماط وأكلنا، وجلسنا ساعة زمانية نتنادم كالعادة، ثم دعوت بالشراب الذي عند المنام، فناولتني الكأس فآرقتها وجعلت أني أشربه مثل عادتي، ودلقته في عبي، ورقدت في الوقت والساعة، وإذا بها قالت:
1: ليتك لم تقم، والله كرهتك وكرهت صورتك وملت نفسي من عشرتك.
0: ثم قامت ولبست أفخر ثيابها وتبخرت وتقلدت سيفه، وفتحت باب القصر وخرجت، فقمت وتبعتها حتى خرجت من القصر. وشقت في أسواق المدينة إلى أن انتهت إلى أبواب المدينة، فتكلمت بكلام لا أفهمه، فتساقطت الأقفال وانفتحت الأبواب، وخرجت أنا خلفها وهي لا تشعر، حتى انتهت إلى ما بين الكيمان، وأتت حصنا فيه قبة مبنية بطين لها باب، فدخلت هي، وصعدت أنا على سطح القبة وأشرفت عليها، وإذا بها قد دخلت على عبد أسود إحدى شفتيه غطاء، وشفته الثانية وطاء، وشفاهه تلفظ الرمل من الحصى، وهو مبتلى وراقد على قليل من قش القصب.

0: فقبلت الأرض بين يديه، فرفع ذلك العبد رأسه إليها وقال لها:
1: لا، ما سبب قعودك إلى هذه الساعة وأنا مرضت وأنا أشرب من شأنك؟
2: يا سيدي وحبيب قلبي، أما تعلم أني متزوجة بابن عمي، وأنا أكره النظر في صورته وأبغض نفسي في صحبته، لولا أني أخشى على خاطرك لكنت جعلت المدينة خرابا يصيح فيها البوم والغراب، وأنقل حجارتها إلى جبال قاف.
1: تكذبين علي؟ وأنا أحلف وحق فتوة السودان، إن بقيت تقعدي إلى هذا الوقت من هذا اليوم لا أصاحبك ولا أضع جسدي على جسدك يا خائنة. أتغيبين علي من أجل زوجك يا أخص النساء البيض؟
0: فلما سمعت كلامها وأنا أنظر بعيني ما جرى بينهما، صارت الدنيا في وجهي ظلام، ولم أعرف روحي في أي موضع، وصارت بنت عمي تبكي وتتذلل بين يديه وتقول له:
2: يا حبيبي، وطمرة فؤادي، ما أحد غيرك بقي لي، فإن طردتني يا ويلي، يا حبيبي، يا نور عيني.
0: وما زالت تبكي وتضع له حتى رضي عليها. فلما نظرت إلى هذه الفعال التي فعلتها بنت عمي غبت عن الوجود، فنزلت من فوق أعلى القبة ودخلت وأخذت السيف من بنت عمي، وهممت أن أقتل الاثنين، فضربت العبد أولا على رقبته فظننت أنه قد قضي عليه.

0: أن الشاب المسحور لما ضرب العبد ليقطع رأسه قطع الحلقوم والجلد واللحم، فظن أنه قتله. شخر شخيرا عاليا، فتحركت بنت عمه وقامت بعد ذهابه فأخذت السيف وردته إلى موضعه وأتت المدينة ودخلت القصر ورقدت في فراش زوجها إلى الصباح. ورأى بنت عمه في ذلك اليوم قد قطعت شعرها ولبست ثياب الحزن.
1: يا ابن عمي لا تلومني فيما أفعل، فإنه بلغني أن والدتي توفيت وأن والدي قتل في الجهاد وأن أخوي أحدهما ملسوع والآخر رديم، فيحق لي أن أبكي وأحزن.
2: افعلي ما بدا لك فإني لا أخالفك.
1: أريد أن أبني لي في قصرك مدفنا مثل القبة وأنفرد فيه بالأحزان وأسميه بيت الأحزان.
2: افعلي ما بدا لك.
0: فبنت لها بيتا للحزن في وسطه قبة ومدفن مثل الضريح، ثم نقلت العبد وأنزلته فيه وهو ضعيف جدا لا ينفعها بنافعة، لكنه يشرب الشراب. ومن اليوم الذي جرح فيه ما تكلم إلا أنه حي، لأن أجله لم يفرغ. فصارت كل يوم تدخل عليه القبة بكرة وعشية وتبكي عنده وتعدد عليه وتسقيه الشراب والمساليق، ولم تزل على هذه الحالة صباحا ومساء إلى ثاني سنة. والشاب يطول باله عليها إلى أن دخل عليها يوما من الأيام على غفلة فوجدها تبكي وتلطم وجهها وتنشد عليه الأبيات. قال لها وسيفه مسلول في يده:
2: اسمعي،

0: هذا كلام الخائنات التي ينكرن المعاشرة ولا يحفظن الصحبة.
1: وأراد أن يضربها فرفعت يدها في الهواء وقامت وقد علمت أنه هو الذي جرح العبد، ثم وقفت على قدميها وتكلمت بكلام لا يفهمه.
2: جعل الله بسحر نصفك حجرا ونصفك الآخر بشرا.
0: فصرت كما صار وبقيت لا أقوم ولا أقعد، ولا أنا ميت ولا أنا حي. فلما صرت هكذا سحرت المدينة وما فيها من الأسواق والغيطان، وكانت مدينتنا أربعة أصناف: مسلمين ونصارى ويهود ومجوس. فسحرتهم سمكة، فالأبيض مسلمون والأحمر مجوس والأزرق نصارى والأصفر يهود. وسحرت الجزائر الأربعة أربعة جبال وأحاطتها بالبركة. ثم إنها كل يوم تعذبني وتضربني بصوت من الجلد 100 ضربة حتى يسيل الدم، ثم تلبسني من تحت هذه الثياب ثوبا من الشعر على نصف الفوقاني.
3: أيها الشعر، زدتني هما على همي، فأين تلك المرأة؟
0: في المدفن الذي فيه العبد راقد في القبة، وهي تجيء له كل يوم مرة، وعند مجيئها تجيء إلي وتجردني من ثيابي وتضربني بالصوت 100 ضربة، وأنا أبكي وأصيح ولم يكن في حركة حتى أدفعها عن نفسي. ثم بعد أن تعاقبني تذهب إلى العبد بالشراب والمسلوقة بقية النهار.
3: والله يا فتى لأفعلن معك معروفا أذكر به وجميلا يؤرخونه سيرا من بعدي.
1: ثم جلس الملك يتحدث معه إلى أن أقبل الليل، فقام وصبر إلى أن جاء وقت السحر، فتجرد من ثيابه وتقلد سيفه ونهض إلى المحل الذي فيه العبد، فنظر إلى الشمع والقناديل ورأى البخور والأدهان، ثم قصد العبد وضربه فقتله، ثم حمله على ظهره ورماه في بئر كانت في القصر، ثم نزل ولبس ثياب العبد وهو داخل القبة والسيف معه مسلول في طوله. وبعد ساعة أتت الساحرة، وعند دخولها جردت ابن عمها من ثيابه وأخذت صوتا وضربته.
0: يكفيني ما أنا فيه.
1: ثم ألبسته اللباس الشعر والقماش من فوقه، ثم نزلت إلى العبد ومعها قدح الشراب وطاسة مسلوقة، ودخلت عليه القبة وبكت وولولت.
4: يا سيدي كلمني، يا سيدي حدثني.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: لعل سيدي صحيح.
5: أنت لا تستحقين أن أكلمك.
4: ما سبب ذلك؟
5: سببه أنك طول النهار تعاقبين زوجك ولم يزل زوجك يتضرع ويدعو عليك حتى أقلقني صوته، ولولا هذا لكنت تعفيت، فهذا الذي منعني عن جوابك.
4: عن إذنك أخلصه مما هو فيه.
5: خلصيه وأريحينا.
4: سمحا وطاعة سيدي.
1: ثم قامت وخرجت من القبة إلى القصر وأخذت طاسة ملأتها ماء، ثم تكلمت عليها فصار الماء يغلي كما يغلي القدر، فرشته منها.
4: بحق ما تلوته أن تخرج من هذه الصورة إلى صورتك الأولى.
0: آه. سبحان الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: أخرج أخرج ولا ترجع إلى هنا، وإلا قتلته. يا سيدي، ها قد نفذت ما أمرتني.
5: أي شيء فعلتي؟ أرحتيني من الفرع ولم تريحيني من القصر.
4: أخرج أخرج حتى أنظرك يا حبيبي، وما هو الأصل؟
6: وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.
7: يتبع وإلى اللقاء مع الحلقة السابعة.

بقي يدن كل وقية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق.

صلاح أمريكا للأخلاق مرجعهم فقوم الناس بالأخلاق.

الشفاعة لم أسأل سوى لم أسأل سوى وان تقدم ال...

وقتها وساقات أمم من رغبة العدم رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فالطهر أجل

0: أحسن تبد المسلمين به فالترمم الفضل ومن حسن مختتمين.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا يمكن الحديث عن تاريخ الرياضة بجهتنا جهة الداخلة وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسرد وتحديدا بالداخلة دون أننا نخص واحد الحيز زمني للحديث عن رياضة التايكواندو اللي عندها ممارسين كثر ذكورا وإناثا. هذا علاه أنا سعيد مستمعاتنا مستمعين عبر أثير إذاعة الداخلة أن موضوع هذا الحلقة أو أن الرياضة بجهتنا تكون هي موضوع هذه الحلقة، وأنا أسعد أكثر لأنني كنستضيف شخص ما شاء الله عليه واكب تطور هذا الرياضة بجهتنا، السي جناح رحال اللي هو أمين مال العصبة الجهوية للرياضة التايكواندو بجهة داخل وادي الذهب، وأيضا رئيس جمعية أمل النهضة للتايكواندو بالداخل، ومشكورا على تلبية دعوة البرنامج. سي رحال مرحبا بك ببلاتو إذاعة الداخلة.
4: شكرا سي العهدي على الاستضافة الطيبة وعلى تقديمك لكي يبين تتبعك واهتمامك بتاريخ الرياضة بهذه الجهة بجهة الداخلة والذهب عبر راديو إذاعة الداخلة. كنحيي كل المستمعين.
3: بارك الله عليك. طيب سي رحال، ما كرهتش وحنا في بداية هذه الحلقة أنك تحكي لنا عن قصتك مع هذه الرياضة، كيفتاش اختاريتها وفضلتها على رياضات أخرى بالخصوص فنون الحرب؟ بمعنى بغينا شنو هي قصتك أو بدايتك الأولى مع رياضة التايكواندو؟
4: بالنسبة لرياضة التايكواندو كنحبها من منذ الطفولة كممارس وكمدرب وكمسير، ولله الحمد الآن أنا مسير لجمعية أمل النهضة وفي نفس الوقت مدرب. رياضة التايكواندو أصل رياضة كوريا الجنوبية، دخلت تأسست رياضة التايكواندو بالمغرب في سنة 1971 على يد الأستاذ خانيون والأستاذ البشير رحمه الله. بالنسبة للأستاذ خانيون كان زارنا هنا في الداخلة واحد زيارة كانت رائعة، كان دار معنا أنشطة زوينة، كان واحد الامتحان. وبالنسبة للرياضة ديال التايكواندو كنحبها مزيان لحقاش ما فيهاش، ما كيتبليساوش فيها الوليدات. بالنسبة لرياضة التايكواندو كتعتمد على الرجل، 75% على الرجل 25% على اليد، كتخدم دائما بالبعيد، الوليدات كيترينيو في الأصال وما كيتبليسا وما والو. ولات رياضة شعبية في الأحياء الشعبية في المغرب كامل وفي العالم. في العالم صحيح.
3: وحتى المغرب سرحال وانت أدرى مني معروف عالميا بأن عنده أبطال اللي كيحقوا نتائج اللي هي كبيرة. طيب بالنسبة لرياضة التايكواندو سي رحال، أشنو اللي كيميزها عن باقي الرياضات؟ وطبعا أكيد

0: عندها فوائد، والدليل انك ادعى لها اختارتها بالنسبه لهذا الرياضه ديال التايكواندو.
1: رياضه التايكواندو ولات شعبيه بالنسبه للوليدات، كل شيء الناس كيدخلوا وليداتهم رياضه التايكواندو على قاش ما كيتبليساوش، هي الدرجه الاولى، زائد رياضه جميع الرياضات مزيانين بالنسبه لجميع الرياضات مزيانين الوليدات باش يبعدوا من الشارع بالنسبه للادمان
0: والانحراف
1: والانحراف. رياضه التايكواندو مزيانه تبارك الله ما شاء الله.
0: وبالنسبه للباس ديالها اش كطلب؟ هي مثلا اللي باغي يمارسها شنو خص يكون عنده في اللباس الرياضي او البدله الرياضيه؟
1: البدله الرياضيه كنسميوها حنا الطبوك. البدله الرياضيه، وبالنسبه ملي تكون مباراه خاصنا الواقي ديال الصدر وديال اليدين ديال الرجلين.
0: وهادو موجودين كيتباعوا في الداخله؟
1: كاينين.
0: اي واش ناخر كيخاص؟
1: وخاص الكاسك على حساب الراس باش ما يتقاش الراس. على قاش بالنسبه لرياضه التايكواندو كتعتمد على الرجل.
0: صحيح.
1: بالنسبه لواحد ملي كيبغي يحمي راسه دائما هو كيبعد الراس على الرجل. وبالنسبه لليد ممنوعه. ممنوعه في الوجه نهائيا.
0: وهذيك رفع الرجل لينا شتون تبارك الله، واش هذاك كيدربوا عليها اصلا؟
1: دائما كيهبطوا الدراري فاسيال كيكونوا بالنسبه للسوبليس. اللي ما عندوش لا سوبليس في رياضه التايكواندو راه ما يمكنش يمارس رياضه التايكواندو.
0: ولكن ممكن بالتدريب انك تعلم هذا الممارسات، بحال مثلا رفع ديك الرجل بديك المهاره اللي معروفه اصلا في التايكواندو.
1: بالنسبه اللي بدا من الصغار مزيانه 100%. اللي كيكون
0: وعاده كتنصح انت سي رحاله ان وهذا باش يفهموه الاسر، واش مزيان انهم يدخلوا ولادهم ومناتهم من الصغر ديالهم تقريبا اش من عمر اللي
1: من 5 سنين؟ من 5 سنين كيدخلوا عندنا الوليدات.
0: وقد ما دخل بكري ربما كيكون احسن في انه يكون ممارس جيد لهذا الرياضه.
1: نعم سي احمد. نعم سي احمد.
0: طيب بالنسبه لهذا الرياضه سي جناح رحال، ما عرفتش واش العصبه ديال هذا الرياضه في جهتنا عندها القاعده ديال الممارسين؟
1: نعم سي احمد، القاعده كاينه الحمد لله، كاين رئيس العصبه السيد عبد الرحيم العزوزي
0: استاذ. كنحيوه من هذا المنبر بصراحه، ورجل تبارك الله عليه متواصل واخلاق عاليه
1: ما شاء الله. ودرنا تكوين ديال الحكام الحمد لله، ملي كتكون بطوله
0: اذا عندنا دابا حكام اللي هما
1: جهويين.
0: نعم جميل.
1: نعم سي احمد.
0: وفيهم الاناث والذكور ولا الان؟
1: فيهم الاناث والذكور ما شاء الله.
0: طيب أظن سي رحال حسب معلوماتي المتواضعة أن كتشاركوا في تظاهرات اللي فعلا خارج الجهة، وهنا أكيد كيطرح الإشكال ديال التنقل لأن كيبغي دعم وكيبغي مصاريف كما في العديد من الأنواع الرياضية الأخرى. شنو هي أهم الإكراهات اللي كتطرح على هذا الرياضة ديال التايكواندو بجهتنا وبصفتك انت عضو في العصبه الجهويه لهذا الرياضه، شنو هي اهم الاكراهات واش كتقترح ان هذا الرياضه يتم النهوض بها على مستوى جهتنا باقليميها وادي الذهب واوسر؟
1: نعم سي احمد، هذه نقطه مهمه بالنسبه للاكراهات. مثلا هذا الشهر هذا كانت بطوله في العيون، فيها قلميم، جهه قلميم واد نون، جهه العيون الساقيه الحمراء، جهه الداخله واد الذهب. شاركوا وليدات من جهه الداخل والذهب، ولكن دائما كنمشيو بالسياره ديالنا خاصه. الاخوان الاساتذه دائما سياره، دائما شي واحد كيساهم في السياره ديالنا
0: على مستوى العصبه. شي مره في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ان يتوفر لكم واحد وسيله نقل بحال مثلا على شكل مينيبيس؟ اظن التهديره متاحه ان لهذا النوع ديال الجمعيات في اطار التنشيط الرياضي داخل الجهه.
1: فعلا عندنا اكراهات، ونتمنى ان نجد اذان صاغيه من المسؤولين ان شاء الله، على حقاش خاصنا ترونسبور. لما لا؟
0: صحيح، بحكم ان الجهه بعيده على المناطق الاخرى، اقرب منطقه هي تقريبا العيون ب 560 كيلومتر تقريبا.
1: وكيكونوا بطولات في فاس، يكونوا في طنجة،
0: يكونوا في الرباط. البطولات راه كيعطيو فرصة للاحتكاك ديال ولادنا وبناتنا اللي كيمارسوا هاد الرياضة ديال. على ذكر التلاميذ، واش كتهتموا عاود حتى بالدراسة؟

0: الدراسة ديالهم باش ما يتلهاو عاودهم.
1: نعم سحمت نعم، الرياضة عمرها ما كتلاهي الدراري على المدرسة،
0: وأكيد كيكونوا تلامذ اللي هما تبارك الله متفوقين في الدراسة ديالهم.
1: دائما اللي كيكون متفوق في الدراسة كيكون حتى في الرياضة متفوق سبحان الله. هنا جا
0: داك المثل ديال العقل السليم في نعم، الجسم السليم. طيب سير حال، كنظن أن قاعات الرياضة للتيكواندو بداخلها كتساهم في احتضان أبطال في رياضات أخرى، ومنهم اللي كيتلقوا في الدراسة.

0: نسيمة بالخضر كانت تلميذة عندي
1: ولات الآن بطلة إفريقية حققت مؤخرا نتائج في ألعاب القوى. إذن هي كانت من المستفيدات من هذا
0: من القاعة الرياضية.
1: بارك الله. إذن مزيان هذا كيشجع بمعنى كاين صناعة وإنتاج ديال الأبطال ديال المستقبل، وهذا كيشرف. باش الواحد يكون بطل أشنهي نصائحك ليه؟
0: نعم أستاذ العهدي سي أحمد، باش يكون بطل خاصو الصبر والمثابرة، والوالدين هما اللي كيساندوا البطل
1: دائما
0: الوالدين كيكونوا ويتابعوه. كاين الوالدين اللي كيجوا عندنا للقاعة، وكاين الوالدين ما كيجوش عندنا للقاعة،
1: هو اللي
0: كيقولوا له غير سير كتمشي للقاعة،
1: ما كيتبعوش مع
0: ما كيعرفوه حتى مثلا الامتحان واش كاين عنده ولا ما كاينش عنده امتحان. كاين عندنا جوج امتحانات في العام، الدورة ديال شهر واحد والدورة ديال شهر ستة، عندنا جوج امتحانات هادو كاينين وطنيين ماشي جهويين. وبالنسبة للوالدين 50% 60% كيعاونوا الولد.
1: نعم.
0: ملي انت كتكمل
1: صحيح.
0: هو كيكون كيحب هذيك الرياضة وانت كتشجعه. بالنسبة لي بومسي عندنا الامتحانات، لي بومسي هو 50% بالنسبة للرياضة التيكواندو، وبالنسبة للسوبليس خاصو يكون عنده، هادو مهمين في رياضة التيكواندو.
1: ودابا في الدخلة عندنا الأشخاص اللي عندهم أحزمة سوداء.
0: نعم أستاذ، نعم كاين عندنا هذا البروموسيو ديال 2024 كانوا 23 بين إناث وذكور.
1: فيهم إناث وذكور.
0: إناث وذكور وكان في القاعة المغطاة فينا.
1: وهاد نيلك الحزام الأسود واش كي في عدد سنوات ولا حسب الخدمة ديالك إلا كتجتهد؟
0: هذه نقطة مهمة السي أحمد. عرفتي أستاذي بالنسبة لي بومسي عندنا البومسي التاسع. بالنسبة كاين عندنا من واحد حتى لثمانية كيتسمى واحد المجموعة ديال لي بومسي كتسمى تايكوك بالكورية. تايكوك
1: هذا قريب للسايكوك شو
0: وي تايكوك. إلجون إلجون هو هو البومسي الأول.
1: كاين
0: إيجون إيجون هو جوج سامجون ثلاثة.
1: وكاين شي فارق زمني بيناتهم ولا
0: كل ستة شهر كيدوز المتباري، وخاص يكون عنده مثلا بغي يدوز امتحان خاص يكون عنده شهرين وهو كيتريني، ماشي يجي ويتريني ماشي يجي ويدوز امتحان، خاص يكون عنده شهرين ويكون حافظ البومسي. بالنسبه لي بومسي التاسع كيكون حافظ التاسع زائد مؤهل زائد عنده الاخلاق. عندنا الاخلاق هي المهمه في رياضه التيك
1: بعين الاعتبار
0: هي الاولى. كيكون حافظ لي بومسي صافي كيدوز امتحان ديالو، كيدوز واحد الفتره كندفعوا ليه الرباط للجامعه. احنا عندنا الانخراط مع الجامعه دائما، وعندنا تواصل دائما مع الجامعه، كاين رئيس الجامعه هو درس الهلالي، والحمد لله كل شيء غادي على ما يرام.
1: وداك الشيء كتبعوه انتم طبعا؟
0: نعم نعم استاذ. ويكون البطل عنده الباسبور ديالو، عنده الرخصه الجامعيه، كل شيء موثق.
1: نعم. والتأمين ديالو.
0: التأمين ديالو نعم نعم نعم.
1: طيب سير حال ما سخيناش بالحديث اللي هو مفيد معك بحكم أنك ممارس وجزء من الذاكرة ديال هذا الرياضة ديال تايكواندو بجهتنا. لست أدري لعدت فيها كلمة نختم بها، وما كرش تكون سير حال على شكل رسائل أو نصائح بحكم تجربتك.
0: نعم أستاذ، كنحيي من هنا من هذا المنبر الأستاذ عبد الرحيم العزوزي أستاذ ديالي. وبالنسبة
1: زين هذا الاعتراف.
0: نعم نعم. الأب الروحي رياضة التايكواندو بالداخل.
1: صحيح.
0: هو كان السبب ديال رياضة التايكواندو دخلت
1: الداخل. متواصل
0: ما شاء الله. بالنسبة للنصائح اللي كان أعطي للناس، الوالدين خاصهم يبقوا يدخلوا وليداتهم ليصال أي رياضة مزيانة، وكان
1: ومبروسهم بعد خصهم.
0: نعم.
1: واخا العمر، لان الرياضه ما عندهاش
0: لاقاش اللي حيد ولده من الشارع راه غادي هذا والاخر الاخر كتولي المجتمع كله كيولي الحمد لله مزيان.
1: صحيح. وحتى الرياضه كيلقى صحته، كيكون ينعس بكري، كي كاع ديك الاشياء اللي كتفيدو في صحته وفي نفسيته كيلقاها في الرياضه.
0: نعم سي احمد، وكنشكرك على الاستضافه مره اخرى.
1: انت تستحق لانك تنترك بذلتي مجهود في هذه الرياضه ومن الناس الغيور.

0: عليها بجهتنا، يا كانها ترقى والنهوض بها، لان دي من الرياضات اللي تقدر تعرف بجهتنا في تظاهرات، وايضا دابا المدينه الداخله كيف تعرف تصير حال ولا دوليه، يقدروا يجيوك سياح اللي كي تعجبهم رياضه التيكواندو. اذا هنا لصال ديال الرياضه ديال التيكواندو مزيان يكثروا، مزيان نهتموا بهم، وكيف قلتي ان هذه دعوه كاع اللي عندهم غيره على الجهه اولا وعلى هذه الرياضه ثانيا، انهم يقدموا الدعم كل واحد بطريقته، اما بتشجيع او دعم. كاين مثلا مؤسسات اللي هي اقتصاديه، وهذا هو دور الجميع. يا كان هذه الرياضه ان شاء الله يزيد يكونوا المنخرطين فيها اكثر، وخا هي راه عليها اقبال، ولكن بغينا يزيد اكثر ان شاء الله.
1: ان شاء الله استاذ. بالنسبه لهاد الوليدات اللي كي ياخذوا الحزام الاسود او قبل ما ياخذوا الحزام الاسود، الحمد لله ولاو معاهد بعد

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات

0: الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

خيالكم عنه غاب خدمة شد جواب واش ناويين ترحموا أو خاب أمله خاب خيالكم عنه غاب خدمة شد جواب واش ناويين ترحموا أو خاب أمله

اجي نسلمو اجي نسلمو يمكن تفهمو يمكن تفهمو اجي نسلمو اجي نسلمو يمكن تفهمو يمكن تفهمو شبيني وبينك قولي لا علاش نتخاصمو علاش نتخاصمو شبيني وبينك قولي لا علاش نتخاصمو علاش نتخاصمو

علاش نتخاصموا وجه نسلموا.

0: أجن سلموا أجن أجن سلموا
1: يمكن يفهموا يمكن يمكن يفهموا
0: أجن سلموا أجن أجن سلموا
1: يمكن يفهموا يمكن يمكن يفهموا
2: مش بيني وبين كل الله علاش نتخاصموا علاش نتخاصموا مش بيني وبين كل الله علاش نتخاصموا علاش نتخاصموا واجي نتسلموا واجي نتفهموا واجي نتسلموا.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صاحبي أحمد ما كان صاحبي كاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اللقاءات الإذاعية اللي كتهتم بمجال ديال الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا على تلبيته الدعوة كعادته أهل الصعيدي محمد الحسن، اللي كيف تعرفوا جميع هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية. سيار الصعيدي، مرحبا بك.
3: مرحبا يا أستاذ أحمد.
1: طيب عم سي أهل الصعيدي، ندور منك وأنا نعرف بأن من الأغراض الشعرية المعروفة وعادة قلت فيها قفان، ما هو الغرض ديال المدح النبوي؟ سؤالي ليك، كيفتاش كانت الناس في البوادي واسمن وقت يكون يعود مناسب هذا المدح، وشكون اللي عادة كي يقوم به، واش الرجال من النساء؟
3: مشكور جدا. الحقيقة الناس في البوادي كانت تقوم مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الليل،
1: نعم،
3: واللي يقوم به من الناس هو راجل واحد يعود هو المداح، ويعود كل مدحة يعرض على الأقل أربع قوافي ولا خمسة أربع جفان باش يطول المدة، لأن المدة بالشعر اللي لا طول المدح، الشعر اللي ينقال في المدح كل مدح على الأقل يعود المداح يقول فيها أربع جفان ولا خمسة ويحافظهم.
1: نعم.
3: وضع كرزة.
1: نعم.
3: هذا المداح اللي يعود معاه دائما مجموعة من النساء يشدونه، ما هو الشد اللي قال هو يكرره ماتي.
1: آه صحيح.
3: والآلة الموسيقية اللي عندهم لا طبل،
1: طبل. لا طبل. هي الأنسب أصلا،
3: هي الآلة الموسيقية اللي عندهم. البوازي ما فيها جيتار، ما فيها تيجنيت،
1: لا نادرة الأنسب الطبل. في هذا الجانب الروحي
3: لا، الآلة التقليدية. إما المطربين يشوفهم تقيوت عندها أردين ويقيوا عنده تيجنيت،
1: صحيح،
3: وما جيتار لا في المدن، ما هو البوادي.
1: صحيح، وعادة صحيح. طيب ما كرهناش تحكي لنا كرزة من المديح سيار الصعيدي.
3: هذو شعراء اثنين، واحد منهم حساني وواحد عربي قدماء،
1: نذكرهم يعني نبل الحساني،
3: نذكرهم اليوم بقصائد ماذو. يقول الشاعر الحساني قال: بسم الله على مدح الرسول صلى وسلم عليه، الفضل اللام تفضل عليه النشيه العطيه، الفضل اللي ما هو فضول والمسنون معمول عليه، ايه اللي مسنون معمول ما هو المسنون خطيه، ولا يحصيه لسان بالامول اللسن ما تقدر تحصيه ولا يوصف، زاد معمول على تفنن يواصي فيه من حسنه فيه المجهول، فيه يفنى الزمان وفيه عمل من ذاك المجهول، على طاعته امته واتباعتي هلا واتباعتي واتباعتي هلا طول اتباعتي وطاعتي، معجزاته كمه ما يحصيهم حد كفيه، من المعجزات مجيلول الإصدار على رجلين تجيه، ومن خصائصه قلبول لا ينام تنم عينيه، ومن أمامه زاد حول يرى ما يرى من خلفيه، رأي من القتال المصقوي اللي ما رأى نبي خطيه، اللي قاتل في سنين ولول عشرة في المدينة جزيه، اللي قاتل بدرا وأحود وأول قاتل زاد مع الخندق فيه، بني قريظة مجهول مع المطلق بنيه وغزوة الطائف يقول، مع حنين متوليه 70 السريات في قول، 41 فيه قول 200 إنه ذاك القول، ذاك دونيه ذاك قصيه 27 رسول من غزوات غزفيه، ومغط قريش ولا يقول مصاب لهم يمغطهم به، زين اللي واسي واللي يقول من عند المول بيه أليه، ينزل جبريل ولا معقول عن مربره نسيه، شجاع لا يقبض يطول بيديه عديه بديه، والأكثر فيه عديه طول منين يقبضهم بيديه وعاديه اللاشي مطيول بيهدين بيهدين يطول عاديه القط خلق من فيل يقول خلق من بركته جاب له قوال ومدلول قوال وما يحاسب به اللي به اللي لا يقول من الحق لا لتهفيه الحق الزين اللي مسكول اللي لا غبار عليه يمشي فيها لأرض طول فيه اللي مولاه مصف فيه مولانا واللي صفه مولانا ذاك ماله كفيه كفيه عليه من المدلول عليه من الدلائل فيه نزول الوحي عليه نزول الوحي نزول الوحي عليه خيارة اللي فيه المشغول.

0: وخلال محولة فيه هو ما مشغول له محولة الماء ويس كبير ما هو قد الخلق بالأمور حشاه من الخلق جديه الخلق اليوم اللي مفصول في الشفاعة يشفع فيه أمين وصدوق ومرسول ما نزل جبريل به على محمد رسول الله ذاك الله فيه وحنين ولطيف ومتكون عليه بشفاعة عربية يتوسل ذاك التوسل العربي ويشفع فيه واللما عنها ما مغفول ذاك اليوم اسكي بيها فيه من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول لين الإسلام أكبر يدعيه محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق به محمول الشفاعة ومول رسالته والتنبيه مول العزم من الرسل وأقول العزم من الرسل في يديه وأصحابه في يديه ومتكول زاد علن عليه تعربيه من عليه سلمة مفصول به اللي لنصار عليه نعرف جبريل عليه ومول لأنا وملائكتي وكتبه ورسول ليه واليوم الآخري قدره وشره وحول لوه ومره إليه باللي ما يوم مدح رسول صلى الله وسلم عليه
1: زين حتى والله إلى الله لا يبكمك هذه مختارات جميلة وسبحان الله هذا ذكرني بأبيات عادة نسمعها عند مغنيين مطربين موريتانيين وهو الأبيات اللي قالهم شاعر الرسول حسن بن ثابت وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سئان صعيدي قد سمعتك تحكي أبيات شعرية بالعربية الفصحى رائعة لشاعر سوداني ما كرهت أنك عود تسمعهم لينو احنا كنتكلموا على المدح النبوي في الشعر نعم
0: واحد قال عمران العطر هذا المجيد السبعينيات قصيدة فازت بالجائزة الأولى قال ما ربع مكتين قرى الأليه به ربع ولا في حواش ليلها سمروا صوت السماوات هزل بيد فانبعثت عزائم تابعت ما سطر القدر سجد جاء خاشعا والبيد أرعشها سهل الليالي وأضن السوحاها الفكر والراسيات على البطحاء تغمرها سود الظلام سود الظلالي وفي أعماقها الحذر والريح تمشي الهوين في الشعاب فما يهتز من روحها نجم ولا شجر توجس ليلها غدر مرابعها وفي سواد زوجها يكمن الخطر والمشركون بها عين يؤرقها في خاشع الليل ذاك الهم والسهر خفوا لذلك تحدوهم جهالتهم حفوا بها في كوى الظلماء واستتروا جعلت من بين أيديهم من يعذرا يرتد دون حماها في السنة البصر قرر الإمام بها لسهد طاف به ولم تخف المنايا دونها النور شجاعة تخجل أيام عزتها تاج الوفاء على هماتها نظر في ليلة ما رعاها الأمن من حذر ولا أطل على أفاقها قمر وللرفيقين في إحشائها خبب تخجي النياق وجه الليل معتكر إضاب مكة أحزان تؤرثها من بعد نئيك في ظلمائها الفكر تلفت القلب تحنانا وما فتئت شم القلوب بفيض الحب تنهمر وصاحب لك في إثاره قبس من النبوة لا يرقى لها النظر فما تقاعس إلا ذاكرا طلبا مراجل الحقد تحدوه فتستعر وما تقدم إلا ذاكرا رصدا دون طريق بدت من دونه الستر يطوف حولك إشفاقا وتفدية كما يطوف بيت الله معتمر
1: الله جميل نعم
0: حتى ترى لكم ذورا يزلزله شوق يكاد من التحنان ينصهر حواكم الغار والصخر العتي به كما من رقة كالقلب ينفطر وصرحة الغاري إذ مالت بمسمعها على فهم الغاري تجي سمعها الخبر أغرت من الورق مطراب يهيجها ذكر الأليف ويبكي الناي والوتر وهل بيوت ستار باء ناظره بحسرة قالها في مهدها الشرر الله أكبر ما الإشراق مؤتلقا يسمو لرفعته قوم به كفروا وهز قلبي من أسماء ساحرها من الجهاد الذي يعلو ويزدهر وهي الفتاة وإن لم يحمها نفر فدون هذا إدان الدين والخبر وحيدة في فلاة كم يضل بها أخو المهالك وهو الظافر الحذر دعت تهامة ركبا والنوى قذف فبات يدفعه لغاية القدر في محرق من شواظ البيد ما فتئت نار الهواجر تغذوه فيستعر أمامه من مرام الدو مهلكة ما طلها وابل أو زانها شجر يسري بها الركب في ظلماء حالية بالنجم يطرفه التهويم والخدر والليل كم ضم في أحضانه سيرا في طيها تقرأ الأحداث والعبر حتى إذا الفجر

0: فاقه بلجت أنواره وتهادى وتهادى روحه والعطر خف الصحاب وخف الصحاب إلى رب السماء لهم ضراعة إثرها للدمع منحدر الله أكبر من السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر فشاق يثريب من تقريبهم نغم تحدى به العيس إما من لها السفر تدنو فيدنو المنى في سعد طالعها حتى بدا لهم في أفقها أثر فللبشاشة في الوجدان مرتبع وطالع في وجوه السفر يبتدر بمثله قبل حفت به مهج كانت لمطلعهم في الجمر تنتظر الدين ألفهم شتى مذاهبهم فآمنت زمر في إثرها زمر وضمهم من قباء في تفرقهم مبنى يصلي به عان ومقتدر.
1: ما شاء الله جميل. هذا ما قطن قال قصيدة رائعة كان حي ذوقك الرفيع. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي أهل الصعيد محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية على هذه الرحلة الأثيرية الجميلة في عالم المدح النبوي الأجمل لا سواء في شقه الحسني أو العربي الفصيح، فشكرا له باسمكم.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ما بعد الرسل للمصطفى طمعهم بأن تنال البقاء من بعدين سموا وحنت الأبصار ذكيلة واستبدلت بطنها.

فدانية تنتبه عينك لحظة

ولم يبقى بد الخير إلا مراريا ولم يبقى بد الخير الخير الخير إلا مراريا حبك قد ورحت

المحمود.

إمام المرسلين ومن تقاهم وأكرمهم وأطهرهم شفاء الشرك نطاقات

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
6: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: مسرح الإذاعة المغربية يقدم

0: رياض الوردة.
1: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
0: جمرة قاتية الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطول.
2: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
3: إخراج أنور الجندي. الحلقة الأولى.
4: الله الله الله يا سيدي يا ربي، وقيل هادي الخرى لي يا وليداتي.
5: بعيد البلا عليك والباس أمي، اش هاد الكلام كتقولي؟
4: أنا اللي عارفة يا بنيتي يا غيتا، انت رانتي ما عارفة والو.
6: إيوا فسري لينا جدة باش كتحسي يمكن نساعدوك.
7: إيه سميرة عندها الحق أمي لالا، باش كتحسي؟
4: لا لا لا لا لا لا يا ربي، ومعضوضة ومسخسخة.
8: أه؟ عدتك جدة شي حاجة مسمومة؟
4: هادشي يا وليدي يا هشام فات السم، كنحس بذاتي بحال الا كتفرتت عليا.
8: كتفرتت كيفاش؟
4: ما عرفت وليدي ما عرفت، انا كنت ناعسه وكنحلم
8: إيه؟
4: حتى فقت وطرت من بلاصتي ولقيت راسي كيتهرس بالصداع، وداك الشيء علاش جمعتكم.
5: ودابا وكان اش من جهه اللي كتضرك؟
4: هنا هنا هنا هنا
5: فين هنا فين؟
7: بلاتي بلاتي يا جدة زول يديك، هنا هنا ولا هنا؟
4: ما هنا مالي، وهنا هنا والداخل حدا السلسل بين الضلوع.
6: ليلى قيسي قيسي لي هالسلسل عفختي.
7: هنا هنا امي لالا.
4: واك واك عباد الله، وماشي السلسل بنيتي.
5: اشنو ايوا فين فين حيرتينا امي؟
8: بلاتي بلاتي ما تخافيش يا جدة، بلاتي بلاتي نجبد لك يديك.
5: ما تجبد لها لا يديها ولا رجليها، دابا نهزوها دابا للمستعجلات.
9: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
10: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: شو هالطبيب؟
1: ولا اوه لا طبيب لا اوه الطبيب بلا شغيته.
2: وما يمكنش جدا لابد الطبيب يشوفك.
1: ما فيا ما يتشاف ما نشوفه ما يشوفني.
3: وشنو غتبقاي هكا كتألمي ولا تزاد عليك الحرق؟ شنو غنديرو؟
2: نوضي بعدا تقدي نصيب لك المخده راها عوجه.
4: اجي نهز كاجي.
1: اخليني عليك اوليدي عايشه بالطيقه ويديك راه قاصحين وانا على سبه وعظامي عباد الله كلهم كيتفرتتو.
2: كيفاش كيتفرتتو عمي؟ حرنا معاك. يلا همي يلا تقعدي نشوفوا الطبيب.
1: وقلت لكم ما بغيت نشوفوش وخليوني عليكم على الطبيب كيداوي الموت ومالكم حمقين.
2: الله يهديك امي الله يهديك. هذاك راه غير الوسواس.
1: شنو هو الوسواس؟ انا داك الشيء اللي كيتخيل ليا بين عينيا رديتي وسواس. انت دابا كتقولي الوسواس.
4: واش منشي هذا اللي كيتخيل لك جدا؟
1: الموت اوليدي هشام. شوف الناس لابسين البياض وطايرين في السماء بلا جناحين.
4: كيفاش
2: يمكن كنتي كتحلمي يا جدة؟
4: الوالدة جدة واقيلا تزقلات.
2: نوض انت عطينا بالتساع وسير كمل نعاسك.
1: الله يا ربي الله.
4: هانا ايوا هادي تاني عمرني ما سمعتها. الناس لابسين الابيض وطايرين في السماء بلا جناحين ولله العجب.
5: كيف صبحت جدك؟
2: حيرتنا مفيقانا في نص الليل بلا فايده.
5: ايوا هي مريضه بزاف.
2: ما عرفناها مريضه ولا صحيحه ولا شنو بيها. حتى حد فينا ما قدر يفهم مالها.
5: ما يمكنش على هي ما حكت لكم والو. ايوا باش كتحس؟
2: ما كتحس بوالو كتخايل.
5: كيفاش كتخايل؟
2: قالت لي كاسيدي كتشوف الناس لابسين لباس ابيض وطايرين في السماء بلا جناحين.
5: اشنو شكون هاد الناس؟
2: حتى انت جلال كتقلب على جوا منجل وانا عرفت. جلال ايوا احترم نفسك شويه. واش هادشي كيضحك؟
5: سمحي لي يا سميره سمحي لي ماشي كنضحك كنستهزئ. هاد القضية ديال الناس طايرين في السماء بلا جناحين شوية. شفتي اللي قلت لك؟ هاي جبت لك الضحكة حتى انتي.
2: ايوا الحصول قالوها الهمي لا كثر كيضحك.
5: نوضي نطلعوا عليها في القبة ديالها. شوما تقول لك ما بغيتش نسول فيها؟
2: لانك جيتي معطل في الليل السهران كيف العادة. فين كنتي بعدا ومع من؟
5: فين عرفتيني غادي نكون؟
2: رانا اللي كنسولك.
5: راحت ما عندي لك جواب. داك الشيء حتى انا علاش ما جاوبتك؟
2: واشنو مازال ما درتي مع الراجل اللي قلتي لي بغيتي يخدمك؟ تلاقيتي به ولا مازال؟
5: تلاقيته وفرحان نخدم معاه في المطبعه كموزع. ولكن انا ما نكذب عليك يا سميره ما محمش نبدا معاه.
2: والسبب
5: بسيط. نخدم كموزع ونسافر للبلدان ونستعمل اساليب التحايل والاقناع باش نبيع ليه هو الكتب والمجلات ويصدق في الاخير هو الرابح.
2: ويلا كان غادي يخصلك اجره مزيانه علاش لا؟
5: ما كاين لا اجره مزيانه ولا غيرها. شي بركه بسيطه وصافي والباقي عندي فيه نسبه مئويه وحتى هي بسيطه.
2: ايوا جلال قضي حتى تبان شي حاجه ما احسن ولا هاد القعده بلا فايده.
5: انا خصني شي مشروع كبير فين نبين حداكتي ومهارتي. اما هاد القضيه وعدي وسلك وسمسك وصبر وتسنى وسير واجي باب عيان احسن ما ندخل ليه.
2: ولكن الوقت راه كيفوت وحنا كنكبروا والحياه راه كتطلب مصاريف. مثلا فكر معايا حتى لينا جلال غادي نبقاو ساكنين مع امي وكتصرف علينا.
5: انتي ساكنه في ريان مبهج وارثين من باكم الله يرحمه كله اشجار وزهور وورود وقباب مزخرفين بالنقيش الممتاز. يا سلام والأطيار كتغني لينا عاد الهدوء والسكينة. كتقلبي تخويه فين عوالة زعما تمشي؟
2: أجلال الرياض راه ما كان أكلو منه ما كان لبسو منه.
5: متفق معك يا سميرة ولكن راكي مهنية من الكرة.
2: إلا بقيتي على هاد الحالة ما غاديش نتفاهمو.
5: أنا فاهمك يا سميرة فاهمك وفاهم قصدك. مهلي عليا واحد شوية مازال غادي نعجبك. ها الى ما نبرعك ونمتعك لالا اجي عكريلي.
2: ولكن اين وقت هاد الوعد ديالك غادي تنفذو؟
5: قريب قريب ان شاء الله. انا راه ما عندي معدم الزربه.
3: سي قاسم زيد تفضل جلس.
0: شكرا لالا غيتا شكرا. الله واش خبر البنات لاباس عليهم؟ وهشام حتى هو والوالده حمار
3: الحمد لله. سي قاسم كلهم بخير غير امي اللي شويه مشوشاني بحالتها.
0: ياك شي بس ما عندها؟
3: ايوا البارحه سيدي بايتها مفيقانة ما عرفناش اشنو بها.
0: ايوا ما ديتوهاش للطبيب؟
3: ما بغاتش عيط فيها.
0: ايوا شنو السبب؟
3: قالت لك الطبيب ما كيداويش الموت.
0: ما فهمتش هي كيفاش ما كيداويش هي الموت؟
3: ايوا هادشي اللي قالت. حتى حنا ما فهمنا من كلامها والو. واش كتنعس وتحلم وملي كتفيق كيتخيل لي هذاك الشيء اللي شافت هو الحقيقه؟ العلم لله. لا انا ولا سميره ولا ليلى ما فهمنا شي اشنو صابها.
0: وباش كتحس زعما؟ واش كتشكي من شي الم في ذاتها؟ واش
3: واش غادي نقول لك سي قاسم؟ دوخاتنا المشكل اللي عندها عندها في داك الشيء اللي كيتخيلها.
0: وشنو كتخيل؟
3: ما عرفتش كيفاش نفسر لك سي قاسم. هاد الشيء اللي عندها راه مدوخني مشبك بزاف.
0: ايوا نديوها عند شي طبيب نفساني يتكلم معاها ويسولها وهو غادي يعرف شنو بها.
3: ايوا خاصها تقبل وتعطينا الطوع. اليوم صبحات سيدي قالت لك حتى حاجه ما بها ناشطه وكتضحك معايا وفطرات فطورها وصلات صلاتها بقيت غير معجبه في امرها.
0: اذا شي الم في ذاتها ما كتحس به؟
3: ما كنظنش هي كتخيل وصافي.
0: واش وصفات لكم شي حاجه شافتها مثلا داكشي اللي كتخيل؟ ها
3: الا قلت لك السي قاسم اشنو شافت من داكشي اللي تخيلات يطيح لك العجب؟
0: بحالاش مثلا؟
3: قالت لك سيدي شافت شي ناس لابسين ثوب ابيض وطايرين في السماء بلا جنحين. ايه واش هادشي كيصدقوا العقل؟ كضحك كيضحكك هادشي السي قاسم؟
0: سمحي ليها لالا غيتا ما ديريها شي مني قلت الصواب. عمرني ما سمعت هادشي حتى ملي كنت صغير. المهم الى عودات حكات لكم شي حاجه اخرى من هاد النوع خاصكم تضربوا فيها الفقد.

0: ليلى، ليلى، ليلى.
1: أي
0: ياك لاباس ليلى؟
1: عاوني عاوني نوقف.
0: أري أري أري يديك، مالك يا شقة؟ كلك عرقانة.
1: جاتني شي دوخة ما عقلت على راسي حتى تحت.
0: قال لك الطبيب خصك ترتاحي، وإلا بغيتي تمشاي لازم يكون بجنبك شي حد. أجي أجي معايا، أجي ارتاحي في الفراش بشوية.
1: سبقني عافاك طلق لغطة.
0: خليك قرطة فيا، هذه دوخة عادية، وراني جبت النتائج ديال التحليلات كلهم مزيانين.
1: وشنو قال لك الطبيب؟
0: قال لي الحمل عندك مزيان وغادي في النمو، خصك شويه ديال الراحه وكل شيء غادي يكون بخير وعلى خير ان شاء الله.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: يلا ليلى زيدي قطفيه، من اليوم ما عندك علاش تشوشي.
2: المختار المختار
3: اش داك الشومه؟
2: ايوا شفتك نسيتي راسك، ما عندك خدمه اليوم؟
3: عييت الشومه بالخدمه، بغيت نرتاح شويه.
2: ايوا عاد البارح ارتاحيتي.
3: بغيت نزيد حتى اليوم، ما عنديش الحق.
2: لا صافي ولفتي القعده، باين اللي ما بقى عندك غرض بشي خدمه. انا نوضه مولا يجمع راسك، خوي عليا الدار. ولا بغيتي ترتاح سير ارتاح في الزنقه.
3: الشومه الله يهديك، واش انا نبقى مقبل غير الخدمه؟ راني بشر حتى انا كنعيا، فهمتي؟
2: علاش كدير؟ كتهز الطوب فوق كتافك ولا كتحفر الطرقان؟ ياك كتلاقي غير السلوكه وكلشي كيشهد لك باللي تريسيان معلم مزيان، شنو اللي عياك؟
3: ياك انت دابا عندك باش تصيري، ما خصك والو حتى يتقاضوا لك الفلوس ونعاود نخدم ونجيبهم لك، فهمتي؟
2: واش دروكا بغيتي تخرج ليا

0: لي ولا مالك. أنا تكل الله خليني بغيت نخرج نطلع على جارتنا الله رحمة، قالت لك بنتهم سميرة عيانة.
1: مزيان سيري شوفيها وانا مالي.
0: خوي عليا سيدي الدار، بغيت نخملها ونسيقها، ولا بغيتي ترتاح سير لشي قهوة ونعس فيها كاع.
1: ياك هذه 3 ايام باش خملتي الدار وسيقتيها وارتاي شوية على الماء وعلى صحتك نيت، واش انتي ما بقى عندك شغل من غير التخمال وتسيق؟ رخفي عليا الشومة وخليني عليك في الثقة وخليني نعس.
0: شنو هذاك الشيء اللي كتقيد في دوك الوراق؟ ديالاش الوراق تاني؟
1: هادو وراق كنقرا فيهم.
0: كتقراهم؟ أرى نشوف.
1: ما عندهم لاش يصلحوا لك.
0: يصحاب كان غشيمة طلق لهنا. ما بغيتيش تتوب ياك المختار، ما بغيتيش تفرق عليك، خلاص لعب تيرسي. مال هاد الراس عندك قاصح ماله؟ إيوا هاك.
1: الله الله الله الله راسي.
0: أجي أجي نوري لباباك التيرسي. زيد لهنا زيد.
1: بركة الشومة بركة. الله عيني
0: يا عيني.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الأولى من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، ماريا صادق، أحمد الناجي، المحجوب الراجي، بن عبدالله الجندي، عبد الكبير الرقاقنة، نجاة الخطيب، إكرام البصري، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيمي. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

جهل وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيدار. أيتها المستمعات الفضليات، أيها المستمعون الفضلاء، حيثما كنتم وإنما وجدتم، سلام الله عليكم. حييتم أهلا وطبتم وطابت أوقاتكم بكل ما يبهج الروح وينعش الفكر، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد من برنامجكم إشراقات لغوية على أمواج إذاعات المملكة المغربية في الداخل، هذا المنبر الإعلامي المسموع الذي نبتغي من خلاله الإسهام في تنمية رصيدكم المعجمي والوقوف المتأمل عند معاني الكلمات ودلالات الصفات، استجلاءً لخفايا لغة الضاد وإبرازا لما تختزنه اللغة العربية من دقة في التعبير وثراء في البيان. ونخصص بين الفينة والأخرى ركنا للتصويبات اللغوية، تقويما للسان وتصويبا للمسار، وإيمانا بأن سلامة اللغة أساس صفاء المعنى ورقي الخطاب. وإذ نفتح هذا الفضاء اللغوي والمنتدى المعرفي، فإننا ندعوكم أحبتنا المستمعين الكرام الأماجد إلى الإكثار من مشاركاتكم وإسهاماتكم، إذ إن قيمة هذا البرنامج ومحتواه إنما تستمد من نبل كرمكم ومن عطائكم الذي يمنحه الحياة ويزيده إشراقا وتألقا توهجا وابتهاجا.

الحياة كالصدى، ما ترسله يعود إليك. قلل كلامك، تأمن ملامك، وتكبر مقامك. هذا بعض مما تضمنه محتوى المستمعة هيفاء صابر، وهي من بورسعيد بمصر، مساهمة بنماذج من التصويبات اللغوية. هذا بعض منها.

تحت عنوان قل ولا تقل، شاركت المستمعة هيفاء بهذه المعلومات. قل كانوا نحو من 50 رجلا، وزهاء 50 رجلا، وقرابة 50 رجلا، وكان المبلغ نحو من 30 دينارا. ولا تقل كانوا حوالي 50 رجلا، ولا كان المبلغ حوالي 30 دينارا، ذلك لأن الحوالي

والحول من ظروف المكان، فلا تستعمل هذا أو لا يستعمل هذا الاستعمال، وإنما يقال قعد حول فلان وحواليه، أي في الجهات المحيطة به. ومنه جاء في حديث الاستسقاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حوالينا ولا علينا. بارك الله فيك ونفع بك مستمعتنا الكريمة.

قال الخليل بن أحمد: أيامي أربعة، يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه، فذلك يوم فائدتي وغنيمتي، ويوم أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فذلك يوم أجري، ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره فذلك يوم درسي، ويوم أخرج فألقى فيه من هو دوني وهو يرى أنه فوقي فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي. بهذه القولة الحكيمة المعبرة استهل المستمع عبد اللطيف الحافظي من الدخل مساهمته وختمها بدلالات بعض الصفات يقول فيها:

أورد معاني ودلالات مجموعة من الأسماء كالتالي: آمنة تعني المطمئنة الساكنة الفؤاد، حليمة الصبورة المتأنية المتحملة، خديجة المولودة قبل أوان وضعها وتحيا، فاطمة التي فطم عنها ولدها، بثينة الحسناء الناعمة الرقيقة، زينب حسنة المنظر طيبة الرائحة، وأدرج أيضا صفية المختارة الخالصة من كل عيب، لمياء ذات الشفتين فيها سمرة حسنة، زهراء المضيئة المتلألئة المشرقة الوجه، كلثوم ممتلئة لحم الخدين والوجه، خولة الحسناء المتخايلة بجمالها، وختم باسم هند ويعني الكريمة التي تعادل 100 من الإبل.

وختم الأخ الحافظي مساهمته بطرفة هي من لطائف اللغة العربية، يقول أو تقول هذه الطرفة: أراد مدرس اللغة العربية أن يتزوج، فسأله أصدقاؤه ما صفات الزوجة التي تتمناها، فأجاب بحكم أنه مدرس اللغة العربية: أريدها مرفوعة الهامة، منصوبة القامة، مجرورة الثوب، مجردة عن العيب، مربوطة الشفتين، مبسوطة الكفين، مؤنثة تتقن أسلوب الإغراء، وتطيع فعل الأمر بلا استثناء، وتجيب النداء، وتفهم بالإشارة من غير عبارة، لا تعرف الجملة الاعتراضية ولا أفعال الظن، وليس في قاموسها لا ولم ولن، ضميرها متصل بضميري،

منفصل عن غيري، إذا طلبت فغير جازمة من كل علة سالمة، إذا رأيتها سبحلت أي قالت سبحان الله، وإن غابت عني حوقلت أي قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، تجاملني بالكناية والتصريح، فعلها تام صحيح، لا تنازعني في عمل الفاعل على الإطلاق، قولي عندها معلوم لازم بلا طلاق، تعاملني بالسكون والعطف، أما مالي عندها فممنوع من الصرف.

وتوصل البرنامج من المستمع عبد الإله الصافي من القرقرات بإقليم أوسرد بباقة منوعة من المساهمات، هذا غيض من فيضها. الفرق بين النفاق والرياء: النفاق إظهار الإيمان مع إسرار الكفر، ولا يسمى الإنسان منافقا إلا في هذه الحالة، فإذا أظهر شيئا وأسر شيئا غير الكفر فلا يسمى منافقا. أما الرياء فيعني إظهار جميل الفعل رغبة في ثناء الناس لا في ثواب الله تعالى، فالرياء ليس من النفاق في شيء، وإن أطلق أحدهما على الآخر فهو تشبيه، والأصل ما قلناه. طبعا هذا مستقى من كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، طبعا بتصرف.

الجمع ما دل على أكثر من اثنين وله مفرد من لفظه ومعناه، كأن نقول رجل رجال. أما اسم الجمع فهو ما دل على الجماعة وليس له مفرد من لفظه، كرهط، قوم، قبيلة إلى آخره. أما اسم الجنس الجمعي فهو ما يفرق بينه وبين واحده، أو ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياء، كأن نقول ورد وورد، وكلمات أخرى تسير في اسم الجنس الجمعي. وختم بمفهوم جمع الجمع ومثاله صواحب وصواحبات وذنوب وذنوبات.

وختم مشاركته النوعية المنوعة بمجموعة شعرية حكمية هذه مقاطع منها.

ستكثر فوق صلعته المطارق، تراقبه جموع الناس دوما، تزان فعاله والكل طارق، ويرتاح الذي يهوى انحرافا، ومن تلقاه في التقصير غارق، يؤاخذ من له نهج قويم، ويترك كل منحرف ومارق، ومن يشأ الحياة بلا اعوجاج، ستكثر فوق صلعته المطارق.

وقال الشاعر باللفر الجمال: خدمت أشجارا وقد أثمرت، وقد خدمت الناس كم أنكرت، ربيت كلبا تائها صانني، وخانني القريب إن أعسرت، ما أصعب الأحباب إن أنكروا، ما أصعب الحياة إن أدبرت.

وقال الشاعر إبراهيم حمدان: تركت ظنون الناس عني ورأيهم، فقد كان يكفيني صحيح ظنوني، وأعرف من نفسي الذي يجهلونه، وأفهم ذاتي في جميع شؤوني، ولا أرقب التقدير في عين ناقص إذا كان قدري كاملا في عيوني.

وختم بأبيات يقول فيها أبو نواس البارودي: يا دار جئتك والأحباب قد رحلوا، فلا جليس ولا صوت ولا مقل، أمشي وأسأل والجدران تسمعني، وهل يجيب إذا ناديته الطلل؟ يا راحلين وفي عيني منزلهم، لا لن تغيبوا إلى أن يحضر الأجل. يا من رحلتم ولم ترحل مودتكم، ما زال يسكن في أعماقنا الأمل.

أرفع إلى عنايتي الأسماع الطيبة لكل اللواتي والذين انضموا إلينا اللحظة أثيريا أنكم في الاستماع لمساهمات أوفياء برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير راديو إذاعة الدخلة بأقصى ربوع أقاليم جنوب المملكة المغربية. والآن سيداتي سادتي نواصل تقديم مساهمات المستمعين لنتوقف عند مساهمة المستمع رضا البهيلي من باب الصحراء قلميم مما تضمنته ما يلي. من الأسماء الدقيقة للأطعمة في اللغة العربية القرى، ويقال لطعام الضيف التحفة طعام الزائر، الخرس طعام الولادة، العقيقة الطعام عند حلق شعر المولود، العذيرة الطعام عند ختان المولود، النقيعة طعام القادم من السفر،

الوكيرة الطعام عند الفراغ من البناء، المأدبة طعام الدعوة، الوليمة طعام العرس، والوظيمة طعام المأتم.

يقول البعض خطأ برد قارس بالصاد، والصواب برد قارس بسين. والسبب أن كلمة قارس بالصاد مشتقة من الفعل قرص، يقال قرص لحمه أي قبض عليه ولواه بأصبعيه بشدة فآلم. فعندما تقول أو نقول برد قارص بالصاد وليس بالسين يكون المعنى غير مضبوط. أما الصواب هو كلمة قارس بالسين فنقول برد قارس لأنها مشتقة من القرص وهو البرد الشديد.

هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن هناك ثلاثة أنواع من ترتيب الحروف العربية؟ الترتيب الأبجدي وهو الأقدم، حيث تم تقسيم الحروف إلى حروف سامية 22 حرفا وحروف عربية 6 حروف وهي المعروفة أبجد هوز، وهناك الترتيب الهجائي وهو من وضع اللغوي نصر بن عاصم، وهو ترتيب مبني على المشابهة بين الحروف في الشكل والرسم والتقابل بين الإعجام والنقط، كأن نجمع الجيم الحاء الخاء الدال الذال السين الشين إلى آخره. وهناك ثالثا الترتيب الصوتي، وقد وضعه الخليل بن أحمد، حيث بنى الترتيب على مخارج الحروف في جهاز النطق، فكان الحرف الأول هو العين لأنه من أقصى الحلق.

ومن لطائف وظرائف اللغة العربية ختم بفقرة بعنوان أقوى حادثة تنمر في التاريخ، تقول وهي تندرج في غرض الهجاء: يصف الشاعر ابن الرومي حجم أنف ابن حرب قائلا: لك أنف يا ابن حرب أنفت منه الأنوف، أنت في القدس تصلي وهو في

إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الأعزاء الأفاضل، نصل إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية، على أمل أن نكون قد أضأنا جانبا من جوانب لغتنا الجميلة وفتحنا نافذة جديدة على دلالاتها الثرة ومعانيها الغنية. نشكر لكم حسن الإصغاء وكرم المتابعة ونبل المرافقة، ونجدد دعوتنا لكم تفضلا إلى مواصلة التفاعل وإغناء البرنامج بمشاركاتكم وتساؤلاتكم، فبكم يزدهر المحتوى وبعطائكم تستمر الإشراقات، لأن برنامج إشراقات لغوية هو منكم وإليكم وبكم ومعكم ولأجلكم. نلقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الرحمن، على موعد مع كلمة أعمق معنى وأصفى بيانا وإشراقة لغوية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة الضاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام.

0: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار رسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي درار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر

0: الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار، ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه، فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد

0: تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. الدرس إن شاء الله

خصوها لفضل الإنفاق في سبيل الله مجالاته وفوائده عبر أثير محطة الداخل الجهوية. نبدأ إن شاء الله بفضل الإنفاق ونتطرق إلى ذلك بما جاء في الكتاب والسنة. قول الله جل وعلا في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في آية أخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. هذا الحديث يحث على أن الصدقة تزيد في المال ولا تنقص منه. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، العفو أيضا هو من الإنفاق، لأن في آية في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هذا العفو من الصدقة أيضا، أن الإنسان يكون يعفو عن زلات الناس، فهذا مثل الإنفاق في الفضل. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، المتواضع أيضا لعباد الله يرفعه الله بذلك التواضع. وعن عمر بن سعيد أبي كبش أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال والعلم، ويقال نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا بأفضل العباد منازل، يعني هم ينقسمون إلى أربعة أقسام. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا اللي ما عنده المال.

0: مطلع على نيته ويعلم أن نيته صادقة، هذا يكون له أجر المنفق. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه في ماله فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال وهو ما هو عارف كيف يؤدي حقوق هذا المال، لا يصل فيه رحمه، لا يؤدي الزكاة، هذا والعياذ بالله هو أخبث المنازل. ووعد الله المنفقين والمنفقات والذين يطعمون الطعام لوجه الله تعالى بالأجر الكثير. يقول الله جل وعلا في سورة الإنسان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذه الجوائز، هذه الكرامات التي تتلقى الملائكة بها أهل المطعمين الطعام في الجنة، هذا النوع من الإحسان والإكرام لا يوصف، لأنهم كانوا أصلا يطعمون الطعام لوجه الله تعالى، لا يريدون جاه ولا شكور ولا مدح ولا فخر، إنما يطعمون الفقراء والمساكين لوجه الله، وهذا الجزاء من جنس العمل. لكن الإكرام في الدنيا لا شك أنه زائل مهما طال، لكن إكرامهم هم في الجنة دائم لا يزول. وهذا الإطعام وهذا الإنفاق ينبغي أن يكون جزء منه سرا وجزء علانية. جزء سرا لأن يعود خبأ بعيد عن الرجال لا يعلمه إلا الله، وجزء يعود علانية لعل الناس يعني تقتدي بالشخص المنفق علانية، وهذا هو الأفضل، أن يكون بعض منه سرا وعلانية، ويكون أيضا مخصص لوجه الله تعالى. قال الله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في النية والعمل هو أهم الأشياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. سلام الله عليكم جميعا ومرحبا بكم مستمعتنا الفضليات، مستمعين الفضلاء الأعزاء، في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم من وحي الموسيقى، حيث نصغي للنغم وهو يروي لنا حكايا الروح، وهو يعبر ضفاف الوجدان مرصعا بيواقيت الإبداع وموشى بدرر الإمداع. موضوع حلقة اليوم بمشيئة الرحمن المقامات حين تتكلم النغمة.

في هذه الحلقة مستمعين الأكارم وبإذن المولى سنغوص في بحر عربي أصيل، بحر المقامات. تخيلوا أحبتي المستمعين الكرام الأماجد أن لكل شعور مقاما، فكما أن الكلمات تعبر فالمقامات تجسد، تغني، تبكي وتناجي. فمقام الرصد مثلا مقام الوقار والاطمئنان، يفتتح به كثير من الموشحات والمقامات لأنه يضفي توازنا على النفس. وهناك مقام البيات من سماته أنه دافئ حنون يلامس الروح كأم تغني لطفلها وهي تهدهده لينام. أما مقام صبا فمقام الشجن الخالص بامتياز، يولد في حلة لحنية وكأنه بوح عاشق حزين أو تنهيدة قلب مكسور. أما مقام الحجاز ففيه من المسحة الروحية والتأملية الكثير، كأنه باب إلى الترانيم ذات البعد الصوفي، أو باب إلى مغازي الغربة بمعنى البحث عن الهوية والتاريخ والانتماء المتجذر.

كما أسلفنا مستمعين الأعزاء نستشف ونستخلص أن لكل مقام مزاجا موسيقيا يحرك فينا

ما لا تحركه الكلمات والمجازات ويفعل ما لا تفعله فينا أثرا الخطب والكلام إن شعرا أو نثرا. كما هو معروف لقد أبدع الموسيقيون العرب في تطويع هذه المقامات لخدمة الشعر والغناء والدعاء، فصار لحن القصيدة في الحجاز غيره في النهواند رغم أن الكلمات ذاتها.

0: بديهي مستمعاتنا مستمعين الكرام أننا حين نستمع لمقام ما فإننا لا نسمع فقط بل نحس، نتذكر، نحيا لحظة داخل اللحظة، وكأننا بصدد تناص لحظي صنعت جمالياته روح
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. نية

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية.

0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
4: خير وسلام.
3: سلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
4: إنتاج الإذاعة المغربية.
3: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة الأولى.
5: هنا كليتي الدار عزيز؟
6: هنا بسلامة غادي نستقر مع سلوى. هانتا سر عينيك، الشارع ممتاز، سوق الخضرة حدايا، المقاهي، المخبازة، الحمام، محطة التاكسيات، كل شيء قريب.
5: معاك الحق، سكنة ممتازة. غير هاد الصداع ديال السيارات اخويا شويه مزعج.
6: المهم هي العمارة، الهدوء التام، بمجرد ما تسد عليك باب الدار السكينه المطلقه.
5: يا سيدي مبروك. ايوا سلوى الخطيبه المعنيه الاولى، عجبتها الدار؟
6: كل شيء عجبها الا حاجه وحده، البالكون ديال بيت النعاس كيطل على الروضه. راه هو راه شفتيه الطبقه الرابعه.
5: ايوا الروضه فين هي؟
6: هادي اللي على الجنب ديالنا، راه الباب ديالها اللي وقف حداه هذيك مولات الجلابه البيضاء.
5: اييه شفتو،
6: ولكن ماشي مشكل، كاين بالكون اخر كيطلع على واحد مولاتي الجرده. ارى ما تخضر عينيك وارى ما تمتع السمع ديالك باصوات العصافير على الاشكال والانغام. اللي ما عجبته الروضه يطلع على الجرده، هذا جهدي على سلوى. ما نكذبش عليك، انا رجليا طاب وطاب بكثره شاكيل.
5: أنا معك كنسمع.
6: شفتك حطيتي عينيك على باب الروضة.
5: لا غير واش هادي هي الروضة ديال باب غمات؟
6: هي هادي. قلت لك أخويا شاكيب عيت وطابور رجليا بكثرة شاكيب. أنا مع من كنهضر؟
5: معايا عزيز. أنا معك كنسمع.
6: لا اسمح لي، محال واش انت معايا. شفتك طولتي الشوفان في باب الروضة، ياك ما مولات الجلابة البيضاء.
5: استغفر الله العظيم، اش بغيتي تقول عزيز؟ رجلك طابو بكثرت اش؟
6: المهم تطلع معايا للدار تشوفها.
5: لا غير عفيني هاد الساعه، مره اخرى ان شاء الله نجيو عندكم انا وناديه شي عشيه.
6: ايوا تهلا في راسك.
5: الى اللقاء سي عزيز.
6: الى اللقاء.
5: سبحان من خلق هاد الانسان، شنو سر وجودك باب هاد الروضه؟ عجب هذا، واش بحال هادي كتسعى؟ ولكن يعلم الله ظروفها كيفاش عامله. ومادام كتسعى نعاونها بشي بركه، وهي هذيك نسولها. الاخت لا
7: معايا انا سيدي.
5: ايه معك انتي، اجي قربي لهنا شويه.
7: هنا سيدي. السلام عليكم.
5: قلت
7: لك السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
7: محتاجه سيدي شي تصبين ولا غسيل ولا تخمال؟ انا موجوده.
5: بغيت غير نسولك.
7: علاش سيدي؟ سول تفضل.
5: واش انت بغيت نقول يعني واش انت كتخدمي في البيور؟
7: اياه سيدي الا كان شي معقول.
5: وشنو سميتك؟
7: انا اسمي زينب.
5: بسم الله، هاكي هاد البركه.
7: ها 200 درهم هادي ليا.
5: ماشي حاجه كثيره، ما ترديهاش فوجي، انت تستاهلي كل خير.
7: الله يخلف عليك سيدي، فرحتيني. الله يفرحك.
5: امين.
7: سير الله يعطيك كسر في الجنه، وانت وما عز عليك.

0: شكرا يا سيدي، بسلامة، الله يعاون.
1: بصحتك مسكينة، مش هتكاد شريب الفرحة. سبحان من خلقها فاتينا.
2: مبروك أختي سلوى السكنة الجديدة.
3: الله يبارك فيك أختي نادية.
2: أمتي سعى تبارك الله فروجية، ما عندك ما تعيبي فيها.
3: أنا ما عيبتهاش، اللي مضايقني وراه قلتها العزيز هو بيت النعس، البالكون أختي ديالو كيطلع لها الروضة اللي قبالتنا.
2: إيوا ماشي مشكل، المهم الدار مفوها.
3: إيوا بالنسبة ليا أنا الإنسان كل صباح مع الفيق يصبح على هاد الروضة، والقضية أختي شوية مضايقة ما فيها معنى.
2: الله يهديك، حمد الله عليها. كون شفتي الناس فين ساكنين كون تعجبتي، واش من جيران دايرين بيهم. المهم اجمعي راسك انتي وعزيز وضربوا ليها شي صبغة وشي تفريشة، ما تبقى تهولك لا روضة ولا غيرها.
3: ايوا غير كيبان لك نادية راه الدوام هذا.
2: اسلوى نعلي الشيطان، الدار غزالة، الله يدخلها عليكم بشي رزيق. كون غير لقيت بحالها يكون البالكو كيطل حتى على الحبس ماشي غير على الروضة. افكري في المهم اللي تابعك.
3: ديالاش المهم؟
2: ويلي على ديالاش، هضر براسك المعقول وكتبي الصداق ديالك مع عزيز وتزوجي، وقيليني من الهضره الخاويه. لقيتي ولد الناس اللي بغى يقبط معاك الطريق، ايوا شدي فيه بعشرة ديال اليدين وتعاونوا على الزمان.
3: لا ليلى، غير موضوع الزواج مع عزيز ما خايفاش منه، حنا متفقين، قابل عليا وقابله عليه.
2: اسمعي سلوى الهضره بالفم بلا تطبيق غير زايده، دابا كريتو ايوا تحزموا وفرشوا داركم وضربي لي الحديد ما حدو سخون. راه ملي كطول العشرة بلا زواج كتبسال، ويمكن الانسان يغير نظره فرمشته عين.
3: عندك الحق اختي ناديه، انما الهلاي وصلنا لذاك النهار.
2: هو الا جمعتي راسك وسمعتي كلامي، انا دابا ما كاينش النهار اللي ما كنتخاصمش فيه مع شاكين على ذاك الموضوع ديال الزواج.
3: ايوا كنتي قلتي لي هو موافق ومفاهمين، والخصومة علاش؟
2: هو اللي تيكون دايما بسبب الخصومة، واش الراجل ما خاصو حتى خير؟
3: تبارك الله، ربي مفيض عليه الخير من كل جهة، ضربها الكبور تصحيحة من باه ومو الله يزيده.
2: ايوا انتي كتشوفي خطيبك عزيز غير موظف تبارك الله عليه، وهو كان الدار وكيوجد راسه شوية بشوية، وعلى الأقل كتشوفه يوميا. أما أنا هاد سيدهم شاكيب ما بغاش يتقبط ليا نهائيا.
3: ومالو أختي ياك ما كيتهرب؟
2: وأنا عارفة الفلوس موجودين، شي خدمة اللي غادي تلاقي عليا راه ما كايناش.
3: علاش اللي ما كايناش؟ علاه ما بقاش كيكتب؟
2: أختي سلوى يكتب ولا يألف ولا يجدر سوقو هذاك. أنا بغيت نعرف علاقتي به، أش من صفة عندها؟
3: خطيبك.
2: إيوا بزاف على الخطوبة، الرجل ما مخصوص حتى من شي حاجة، عنده اللي يعيش قبيلة، وأنا وقت

0: بنا علاش هو معطل؟ اش كيتسنى وخرج العقل هذا؟
1: ايوا اش غادي نقول لك اختي ناديه، زيدي صبري وبلا زربه.
0: ايوا حتى انت يا سلوى كان بان لك في نظرك زربانه.
2: الحاجه الله يهديك، علاش هاد الزربه؟ عزيز راه دار مجهود والله يرضي عليه، ودابا ها هما كراو شويه بشويه حتى يقادو وضعيتهم.
3: الطيب سلوى راه بنتنا وهي اللي عندنا، ولازم نوقفوا معاها حتى تثبت الوقفه على الصح، ماشي على الخوال خاوي.
2: ما فهمتش يا الحاجه، اش كتقصدي بالخوال خاوي؟
3: انا الحاج ما كيهمنيش عزيز يكري وصافي. عزيز كان عليه يجي يخطب البنت بعدا هو الاول ونعطيه الموافقه، ومن بعد يكتبوا عقدهم ويديروا عرسهم، ايوا ديك الساعه يمشي يكري ولا يشري.
2: ايوا لا هادشي كان عليك تقوليه لبنتك ماشي ليا انا، ولا عرفتاش غادي يجيك مليح؟ خليني انا غنفهمها.
4: اجي بعدا انتوما بعدا كتفقوا بيناتكم، ما كان عرفاش كيدور في رؤوسكم حتى كتخبروني انا، وكنكون انا اخر من يعلم.
3: حتى دابا هاني خبرتك، فسر ليا غير كيفاش هاد السي عزيز سبقك راه سكنها غدا ولا بعدو يفرشها، ومن بعد يقول لك بغى البنت تسكن معاه، هو حتى الخطبه مازال ما خطبها من عندنا، علاه بنتنا مشى ضايعه في الزنقه صافي تسكن؟
2: ايوا في الحقيقه ماشي منطق هذا،
4: ولكن كيف قلت لك انا علاش عباد الله كتكونوا مجتمعين وكتفقوا وما كتدخلوني شي في الموضوع باش نعطيت انا رايي؟ علاش؟
3: الطيب يهديك الله، واش انا كنزيد بالهضره لقدام وانت كترجع بيا اللور؟ دابا خلينا من هاد العتاب ديالك، اللي عطل عطاه، قول لي كيفاش غادي نديرو دروك واعطيني شي حل.
2: ايوا ما عندي حل، وكيف قلتي اللي عطى الله عطاه، الراجل كرا وفضى وسالة، وانتي بفمك قلتي لي باللي سلوى مشات تشوف الدار واش تعجبها ولا لا.
3: والطيب بغيت الحل.
2: الحل الوحيد لالا هو شرح ملح، والصراحة راحة.
3: بحالاش هضر معايا عافاك قودو بالبياني.
2: هو خرجي ليها قود بالبياني، وقولي لبنتك داك الشي اللي دار عزيز راه سبق الاواني، يدير معانا اللازم قبل ما نصدقوا معاه في الخسراني.
3: ايوا يا سيدي بارك ليا انا من هاد الاغاني.

0: الحاج والفيرما تبارك الله غادية وكتزيان.
1: إيوا كلشي راضية مع المراقبة والعناية. الفلاحة كتبغي الاهتمام.
0: إيوا بنتنا جيهان قربت تخرج تبارك الله مهندسة فلاحية، غادي تزيد تهلا فيها وتهنيك.
1: قول لي فكرتيني يا راضية، واحد شاكي شفتو قاطع الرجلي
0: البارح بغيت نسولك عليه ونسيت. أنا راني مقلقة من جيتو، ما يجيش يسول في جيهان بنت عمو يا حسرة. عيط ما اتصل به في التليفون، كل مرة كيقول لي أنا مشغول أنا مشغول. أش مشغول عنده؟
1: يمكن دابا ملهي كيألف شي حاجة جديدة. عرفتي راه الكتابة سالبة له عقلو بشكل مذهل.
0: خلاص الحاج الله يهديك، حتى هذيك نسميها خدمة الكتابة، وندار غير شي بيعة وشرية فين يتلاها ويدخل الفلوس.
1: الفلوس راهم عنده، ما خصو حتى خير. داكشي اللي خلالو با الله يرحمه خويا يعيش عائلات وما يتقضى.
0: بغيتي الصراحة المكي
1: راه
0: خاصك تهضر معاه وتزيرو يجمع راسو، حيت عنده الخلاد الفلوس كله. اش كيتسنى ما ينوض يتكل على الله ويتزوج؟ على الاقل يلقى مع من يقسم رزقو.
1: انا كنت قلت لك الا كتب الله نزوجوه بنتنا جيهان ما غاديش يلقى ما احسن منا.
0: ولكن هي غضبانه عليه، حتى ماكلتها ولات ناقصه، ما يجي يشوفها ما يسول عليها في التليفون على هاد الكتابه اللي كيكتب. واخدا ليه وقته كله. هضر معاه هضر معاه هضره المعقول، يجي ياخذ البنت بخاطرها ويعطيها وقت ويدير معاها التاويل، وديك الساعه راه ما يكتب.
1: ايوا يا بابا تحسبيش يا راضيه، كل شيء باجله وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله.
0: هو الا هضرتي معاه هضره د الرجل ود المعقول، ماشي نخليوه يفقس لينا في البنت ويطمعها.
1: راضيه الزواج قسمه ونصيب، الا ما كان هو في المكتب كاين غيره وما احسن منه وما اغنى منه. عندك يسحب لك بنتي انا راه شايطه عليا.

0: ما فهمش الشكيبة الانشغال ديالك اللي فايت الحدود شنو معناه؟ بغيت نعرف اولا علاش ملي كنتصل بك في التليفون ما كتجاوبش؟
1: بعض المرات اجيان ما كنسمعوش، كنكون ناعس، وبعض المرات كنكون مشغول
0: في المنام
1: في الاحلام اجيان.
0: ايوا خير وسلام.
1: بعض المرات كنكون عيان، وبعض المرات كنقول مع راسي حتى ندوز عندكم للدار ونشوفك.
0: وعلاش سيدي ما كدوش تشوفني؟
1: ولا دابا مع منجاز ياك معاك؟
0: اسمح لي شكيب، تلاقينا غير صدفه.
1: ايوا الصدفه احسن من الف ميعاد. دابا غير بغيتي تعكري الجو وصافي.
0: ايوا انت اللي غادي تلوتو الا بقيتي مستمر في هذا السلوك ديالك معايا.
1: حاشا ابدا. ايوا من اليوم لالا جيهان غادي نبدا نشوف كل نهار حتى نطلع لك في الراس.
0: اسمع شكيب، ماشي مهم نشوفو كل نهار، المهم هو شنو هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها من بعد لقاءاتنا. ولا نكونوا كنتشوفوا غير زوج المرات في الاسبوع راها كافيه.
1: ايوا اش غادي نقول لك جيهان؟ النتيجه احنا كنتشوفوا وكنسولوا على بعضنا وكنناقشوا ما جد من جديد من احداث واخبار. ايوا شنو بغيتي باقي؟
0: ما كافيش.
1: ما فهمتش.
0: كتفهم غير اللي بغيتي.
1: مازال ما فهمتش.
0: ايوا انا غادي نفهمك السي شاكيب، حل ودنيك واسمع مزيان.
2: في الاستماع إلى الحلقة الأولى من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، نزهر جراجي، عبد اللطيف هلال، الهاشمي بن عمر، جمال بن شيبة، إكرام البصري، نجاة الخطيب، أحمد الناجي، فضيلة بن موسى، وسناء محي الدين. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

خمسةٍ عرجنا بها الفضل للمتقدم. أوصى بها عند العروس مؤكدا ففيها ينال العبد

جارة وصلت إلى المحبوب كبر وعظم لربي إله العرش.

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لي أجاب. وما للمسلمين سوى

لو شفك الوجد لم تعلى الولد ترون. لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم. يا ناعس الطرف.

تخفي كل موكية كل موكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم مناخ أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق تستقيم وللنفس من خيرها في خير عافية النفس والنفس

بالله يجعلني في خير معتصم. الرجاء إلى عز المجير على

سالك الله ليلا إذ ملائكه والرسل من مسجد الأقصى على قدمي. على قدمي لما خطرت بالتف بسيد كالشبي بالبدر أو كالجن.

دارية اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

بالبيت هب شعوب من منيتها وساقات أمم من رغدة العدم رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فالطهر أجله.

كلما بخيه وان بدا لك منها حسن مبتسم صلاح امريكا للاخلاق مرجعه فقوم الناس بالاخلاق تستقيم وللنفس من خيرها في خير عافيه النفس والنفس من

ومن يفز بحبل بحبل الله يا تميم. جيت السماوات وما فوقهن بهن على منورة دارية اللجم مشيئة الخالق البالي وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسر.

هب شعوب من منيتها وسقات أمم من رغبة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فالطهر أجل

0: سمت بدء المسلمين به فالتم من فضله صمنا حسن مختتمين.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا يمكن الحديث عن تاريخ الرياضة بجهتنا جهة الداخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسر وتحديدا بالداخلة دون أننا نخص واحد الحيز زمني للحديث عن رياضة التايكواندو اللي عندها ممارسين كتر ذكورا وإناثا. هذا علاه أنا سعيد مستمعاتنا مستمعين عبر أثير إذاعة الداخلة أن موضوع هذا الحلقة أو أن الرياضة بجهتنا تكون هي موضوع هذه الحلقة، وأنا أسعد أكثر لأنني كنصطادف شخص ما

0: دخل وديذاب، وأيضا رئيس جمعية أمل النهضة للتايكواندو بالداخل، ومشكورا على تلبية دعوة البرنامج. سي رحال، مرحبا بك ببلاتو إذاعة الداخلة.
1: شكرا سي العهدي على الاستضافة الطيبة وعلى تقديمك لكي يبين تتبعك واهتمامك بتاريخ الرياضة بهذه الجهة، بجهة الداخلة والذهب، عبر راديو إذاعة الداخلة. كنحيي كل المستمعين.
0: بارك الله عليك. طيب سي رحال، ما كرهتش وحنا في بداية هذه الحلقة أنك تحكي لنا عن قصتك مع هذه الرياضة، كيفاش اختاريتها وفضلتها على رياضات أخرى بالخصوص فنون الحرب؟ بمعنى بغينا شنو هي قصتك أو بدايتك الأولى مع رياضة التايكواندو؟
1: بالنسبة لرياضة التايكواندو كنحبها منذ الطفولة كممارس وكمدرب وكمسير، ولله الحمد الآن أنا مسير لجمعية أمل النهضة وفي نفس الوقت مدرب. رياضة التايكواندو أصل رياضة كوريا الجنوبية، تأسست رياضة التايكواندو بالمغرب في سنة 1971 على يد الأستاذ خانيون والأستاذ البشير رحمه الله. بالنسبة للأستاذ خانيون كان زارنا هنا في الداخلة واحد الزيارة كانت رائعة، كان دار معنا أنشطة زوينة، كان واحد الامتحان. وبالنسبة للرياضة ديال التايكواندو كنحبها مزيان، على حقاش ما فيهاش

0: ما والو، ولات رياضة شعبية في الأحياء الشعبية في المغرب كامل وفي العالم. في العالم
1: صحيح. وحتى المغرب سرحال وانت أدرى مني معروف عالميا بأن عنده أبطال اللي كيحقوا نتائج اللي هي كبيرة. طيب بالنسبة لرياضة التايكواندو سرحال، أشنو اللي كيميزها عن باقي الرياضات؟ وطبعا أكيد عندها فوائد، والدليل أنك أدعلاها اختارتها بالنسبة لهذا الرياضة دي التايكواندو.
0: رياضة التايكواندو ولات شعبية بالنسبة للوليدات، كل شيء الناس كيدخلوا وليداتهم رياضة التايكواندو على قاش ما كيتبليساوش، هي الدرجة الأولى. زائد رياضة، جميع الرياضات مزيانين بالنسبة لجميع الرياضات، مزيانين الوليدات باش يبعدوا من الشارع بالنسبة للإدمان،
1: والانحراف
0: والانحراف. رياضة التايكواندو مزيانة تبارك الله ما شاء الله.
1: وبالنسبة للباس ديالها اش كتطلب؟ هي مثلا اللي باغي يمارسها شنو خص يكون عنده في اللباس الرياضي او البدله الرياضيه؟
0: البدله الرياضيه كنسميوها حنا الطبوك. البدله الرياضيه. وبالنسبه ملي تكون مباراه خاصنا الواقي ديال الصدر وديال اليدين وديال الرجلين.
1: موجودين كيتباعوا في الداخله؟
0: كاينين.
1: اي واش ناخر كيخص؟
0: وخاص الكاسك على حسب الراس باش ما يتقاسش الراس. على قاش بالنسبة

0: الرجل بديك المهارة اللي معروفة أصلا في التايكوندو.
1: بالنسبة لي بدأ من الصغار مزيانة 100% اللي كيكون
0: باقي صغير. وعادة كتنصح أنت سير حال أن وهذا باش يفهموه الأسر واش مزيانة أنهم يدخلوا ولادهم ومناتهم من صغر ديالهم تقريبا اش من عمر اللي
1: من خمسة سنين من خمسة سنين كيدخلوا عندنا الوليدات
0: الأصغر ما دخل بكري ربما كيكون أحسن في أنه يكون ممارس جيد لهذا الرياضة.
1: نعم سحمت نعم سحمت.
0: طيب بالنسبة لهذا الرياضة سي جناح رحال ما عرفتش واش العصبة ديال هذا الرياضة في جيتنا عندها القاعدة ديال الممارسين.
1: نعم سحمت القاعدة كاين الحمد لله كاين رئيس العصبة السيد عبد الرحيم العزوزي
0: كنحيوه من هذا المنبر بصراحة ورجل تبارك الله عليه متواصل وأخلاق عالية
1: ما شاء الله ودرنا تكوين ديال الحكام الحمد لله ملي كتكون بطولة
0: إذا عندنا دابا حكام اللي هما محليين
1: جهوي
0: نعم. جميل
1: نعم سحمة
0: وفيهم الإناث والذكور ولا الآن
1: فيهم الإناث والذكور ما شاء الله.
0: طيب أظن سي رحال حسب معلوماتي المتواضعة أن كتشاركوا في تظاهرات اللي فعلا خارج الجهة وهنا أكيد كيطرح الإشكال ديال التنقل لأن كيبغي دعم وكيبغي مصاريف كما في العديد من الأنواع الرياضية الأخرى. شنو هي أهم الإكراهات اللي كتطرح على هذه الرياضة ديال التايكوندو بجهتنا وبصفتك انت عضو في العصبة الجهوية لهذا الرياضة شنو هي أهم الإكراهات واش كتقترح أن هذا الرياضة يتم النهوض بها على مستوى جهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسر.
1: نعم سي أحمد هذه نقطة مهمة بالنسبة للإكراهات. مثلا هذا الشهر هذا كانت بطولة في العيون فيها قلميم جهة قلميم ودنون جهة العيون الساقية الحمراء جهة الداخلة والذهب شاركوا وليدات من جهة الداخلة والذهب ولكن دائما كنمشيو بسيارة ديالنا خاصة الإخوان الأساتذة دائما سيارة دائما شي واحد كيساهم سيارة ديالنا
0: على مستوى العصبة شي مرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يتوفر لكم واحد وسيلة نقل بحال مثلا على شكل مينيبوس أظن التهديرة متاحة لهذا النوع ديال الجمعيات في إطار التنشيط الرياضي داخل الجهة.
1: فعلا عندنا إكراهات ونتمنى أن نجد أذان صاغية من المسؤولين إن شاء الله على حقاش خاصنا ترانسبور لما لا
0: صحيح بحكم أن الجهة بعيدة على المناطق الأخرى أقرب منطقة هي تقريبا العيون ب 560 كيلومتر تقريبا
1: وكيكونوا بطولات في فاس يكونوا في طنجة
0: وهذوك البطولات راه كيعطيو فرصة للاحتكاك ديال أولادنا وبناتنا اللي كيمارسوا هاد الرياضة ديال على ذكر التلاميذ واش كتهتموا عاود حتى بالدراسة ديالهم باش ما يتلهاو عاود
1: نعم سي أحمد نعم الرياضة عمرها ما كتلاهي الدراري على المدرسة
0: وأكيد كيكونوا تلاميذ اللي هما تبارك الله متفوقين في الدراسة ديالهم
1: دائما اللي كيكون متفوق في الدراسة كيكون حتى في الرياضة متفوق سبحان الله هنا
0: جا داك المثل ديال العقل السليم في نعم. الجسم السليم. طيب سرحال كنظن أن قاعات الرياضة للتايكوندو بداخلها كتساهم في احتضان أبطال في رياضات أخرى ومنهم اللي كيتلقوا في الدراسة واش عندك نماذج دزوا من عندكم من خلال كونك أنك عندك جمعية وأيضا عضو في العصبة على مستوى جهتنا.
1: نعم أستاذ كاينين أبطال ما شاء الله راه كاين البطل زهير كاين عندي كان عندي في لاسار راه دابا كاين فرنسا بطل ما شاء الله كاين أبطال بزاف كاين مثلا نسيمة بالخضر كانت تلميذة عندي
0: ولات الآن بطلة إفريقية حققت مؤخرا نتائج نعم. في ألعاب القوى إذا انت هي كانت من المستفيدات من
1: نعم هذا من القاعة الرياضية
0: بارك الله نعم. إذا مزيان هذا كيشجع بمعنى كاين صناعة وإنتاج ديال الأبطال ديال المستقبل وهذا كيشرف باش الواحد يكون بطل أشن هي نصائحك ليه.
1: نعم أستاذ العهدي السي أحمد باش يكون بطل خاصو الصبر والمثابرة والوالدين هما اللي كيساندوا البطل
0: إذا احتضنوا

0: دائما الوالدين كيكونوا ويتابعوه. كاين الوالدين اللي كيجيو عندنا للقاعة وكاين الوالدين ما كيجيوش عندنا للقاعة.
1: هو اللي
0: كيقولوا له غير سير كتمشي للقاعة
1: ما كيتبعوش مع
0: ما كيعرفوه حتى مثلا الامتحان واش كاين عنده ولا ما كاينش عنده امتحان. كاين عندنا جوج امتحانات في العام الدورة ديال شهر واحد والدورة ديال شهر ستة. عندنا جوج امتحانات هادو كاينين وطنيين ماشي جهويين. وبالنسبة للوالدين كي 50% 60% كيعاونوا الولد ملي انت كتكمل.
1: صحيح.
0: هو كيكون كيحب هذيك الرياضه وانت كتشجعو. بالنسبه لي بومسي عندنا الامتحانات لي بومسي هو 50% بالنسبه لرياضه التيكواندو. وبالنسبه لا سوبليس خاصو يكون عنده. هادو مهمين في رياضه التيكواندو.
1: ودابا في الدخله عندنا الاشخاص اللي عندهم احزمه سوداء.
0: نعم استاذ نعم كاين عندنا هذا البروموسيو ديال 2024 كانوا 23 بين إناث وذكور.
1: فيهم إناث وذكور.
0: إناث وذكور وكان في القاعة المغطاة فينا.
1: وهاد نيلك الحزام الأسود واش كي في عدد سنوات ولا حسب الخدمة ديالك إلا كتجتهد؟
0: هذه نقطة مهمة سي أحمد. عرفتي أستاذي بالنسبة لي بومسي عندنا البومسي التاسع. بالنسبة كاين عندنا من واحد حتى لثمانية كيتسمى واحد المجموعة ديال لي بومسي. كتسمى تايكوك بالكورية. تايكوك
1: من هذا قريب من سايكوك شو
0: وي. تايكوك إلجون. إلجون هو هو البومسي الأول.
1: الأول
0: إيجون. إيجون هو جوج سامجون ثلاثة.
1: وكاين شي فارق زمني بين

0: ويدوز امتحان خاص يكون عنده شهرين ويكون حافظ البومسي. بالنسبة للبومسي التاسع كيكون حافظ التاسع زائد مؤهل زائد عنده الأخلاق. عندنا الأخلاق هي المهمة في رياضتك.
1: تأخذ بعين الاعتبار.
0: هي الأولى. كيكون حافظ البومسي صافي كيدوز امتحان دياله. كيدوز واحد الفترة كندفعوا ليه الرباط الجامعة. احنا عندنا الانخراط مع الجامعة دائما وعندنا تواصل دائما مع الجامعة. كان رئيس الجامعة هو درس الهلالي والحمد لله كل شيء غادي على ما يرام.
1: وداك الشيء كتبعوه انتم طبعا؟
0: نعم نعم استاذ. ويكون البطل عنده الباسبور ديالو عنده الرخصة الجامعية كل شيء موثق.
1: نعم والتأمين ديالو
0: التأمين ديالو نعم.
1: طيب سير حال ما سخيناش بالحديث اللي هو مفيد معك بحكم أنك ممارس وجزء من الذاكرة ديال هذا الرياضة ديال تايكواندو بجهتنا لست أدري لعدت فيها كلمة نختم بها وما كرهش تكون سير حال على شكل رسائل أو نصائح بحكم تجربتك.
0: نعم أستاذ كنحيي من هنا من هذا المنبر الأستاذ عبد الرحيم العزوزي أستاذ ديالي. وبالنسبة
1: هذا الاعتراف
0: نعم نعم الأب الروحي رياضة التايكواندو بالداخل صحيح. هو كان صحيح. السبب دي رياضة التايكواندو دخلت الداخل
1: ومتواصل
0: ما شاء الله. بالنسبة للنصائح اللي كان أعطي للناس الوالدين خاصهم يبقوا يدخلوا وليداتهم ليصال أي رياضة مزيانة وكان
1: وما بروسهم بعد خصهم
0: نعم
1: وخال عمر لأن الرياضة ما عندهاش
0: لقاش اللي حيد ولده من الشارع راه غادي غادي هذا والآخر الآخر الآخر كتولي المجتمع كله كيولي الحمد لله مزيان
1: صحيح. وحتى الرياضة كيلقى صحته كيكون ينعس بكري كيقع ديك الأشياء اللي كتفيده في صحته وفي نفسيته كيلقاها في الرياضة.
0: نعم سي أحمد وكان شكرك على استضافة مرة أخرى.
1: أنت تستحق لأنك تنترك بدلتي مجهود في هذا الرياضة ومن الناس الغيورين عليها بجهتنا ياك أنها ترقى والنهوض بها لأن دي من الرياضات اللي تقدر تعرف بجهتنا في تظاهرات وأيضا مدينة الدخلة كيف تعرف أصير حال ولا تدولية يقدروا يجيوك سياح اللي كي تعجبهم رياضة التايكواندو. إذن هنا لصال ديال الرياضة ديال التايكواندو مزيان يكتروا مزيان نهتموا بهم وكيف قلتي أن هذه دعوة كاع اللي عندهم غيرة على الجهة أولا وعلى هذا الرياضة ثانيا أنهم يقدموا الدعم كل واحد بطريقته إما بتشجيع أو دعم. كاين مثلا مؤسسات اللي هي اقتصادية وهذا هو دور الجميع ياك أن هذا الرياضة إن شاء الله يزيد يكونوا المنخرطين فيها أكثر وخا هي راه عليها إقبال ولكن بغينا يزيد أكثر إن شاء الله.
0: إن شاء الله أستاذ. بالنسبة لهاد الوليدات اللي كي يأخذوا الحزام الأسود أو قبل ما يأخذوا الحزام الأسود الحمد لله ولوا معاهد بعد الباك ما كانوش معاهد كان الولد كدفع معه حتى كيوصل الحزام الأسود كيمشي دائما كتبقى انت دائما من الحزام ابيض كتمشي اصفر ازرق احمر كتوصل الحزام اسود باش مثلا يولي هو بطل هنا هو كيولي بطل في

0: وعنده أموره، ولكن اللي مهم كتهيئه بعد كيولي مشروع بطل ديال المستقبل، وهذا مهم جدا. فبصراحة سير حالك نحيي كاع الناس ذكورا وإناثا اللي كيشتغلوا، سواء اللي عندهم القاعات أو اللي كيشجعوا مثلا بحال في قطاع التربية والتكوين لأن معنية بالرياضة، القطاع ديال الشباب، أي واحد كيقدم دعم لأي رياضة وبالخصوص إذا كان ديال التايكواندو، فكنحييوه من هذا المنبر. وطبعا نتمنى لكم كل التوفيق. أظن سرحال كاع النقاط اللي ممكن، والجميل لأن أعطيتنا أيضا حتى التاريخ ديال هذه الرياضة سواء دوليا وطنيا أو على مستوى جيتنا. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي جناح رحال أمين مال العصبة الجهوية لرياضة تايكواندو بجهة داخل وادي دهب ورئيس جمعية أمل النهضة للتايكواندو بالدخلة على كل ما تفضل به من معلوماتهم رياضة التايكواندو. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.